was the message, eh?

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: يمتعب كل الناس أنا محاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة وقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدراً مباشراً لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرياتورز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام إن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. حمدان بن محمد يشهد الكشف عن مركبة الهبوط المطورة محليا لمهمة استكشاف حزام الكويكبات. منصور بن محمد يشيد بتحقيق الإمارات أفضل ترتيب في تاريخ مشاركتها بدورة الألعاب الأسيوية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة سابعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية أمس خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف شراكتهما الاستراتيجية بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما استعرض سموه رئيسة الوزراء الإيطالية عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهة النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لمصلحة جميع شعوبه. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس مبنى أكاديمية الشارقة للتعليم الذي يجسد توجهها نحو توفير بيئة أكاديمية متكاملة تتجاوز مفهوم القاعات الدراسية التقليدية والجمع بين التعلم والبحث والتفاعل والتطوير المهني ليوفر تجربة تعليمية تتمحور حول الإنسان وتدعم الابتكار والتعاون وتسهم في إعداد كوادر تربوية قادرة على تطوير مستقبل التعليم. وتفضل سموه فور وصوله للمبنى الواقع في المدينة الجامعية بإزاحة الستار عن اللوحة التذكاري متجولا سموه في المبنى الذي يضم منظومة متكاملة من المرافق التعليمية والبحثية والخدمية ومساحات مخصصة للتفاعل والأنشطة الطلابية بما يثري التجربة التعليمية ويعزز التعاون والتواصل بين أفراد المجتمع الأكاديمي ضمن بيئة آمنة وشاملة تراعي التنوع وتكافؤ الفرص. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للفضاء الكشف عن مركبة الهبوط التي تم تطويرها وتجميعها واختبارها في دولة الإمارات ضمن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ووصلت إلى مرحلة الجاهزية للطيران خلال أقل من عامين. وتستعد المركبة للانطلاق على متن المستكشف محمد بن راشد ضمن ثاني مهام الإمارات لاستكشاف الفضاء بين الكواكب في رحلة تمتد نحو 5 مليارات كيلومتر لاستكشاف 7 كويكبات وصولا إلى الكويكب جوسيتشا 2000 269 الوجهة السابعة والنهائية للمهمة. وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بالعلماء والمهندسين والباحثين وبالجهات والشركات الوطنية التي أسهمت في تطوير مركبة الهبوط، مؤكدا سموه أن إنجازها خلال أقل من عامين على توقيع اتفاقية تطويرها وبجهود فريق وطني يضم أكثر من 150 مهندسا وعالما متخصصا يعكس كفاءة الكوادر الإماراتية وتكامل منظومة البحث والتطوير والتصنيع الوطنية. ثمن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية نجاح أبناء الإمارات في التقدم بجدول الترتيب العام للميداليات في دورة الألعاب الآسيوية والوصول إلى المركز 13 من بين 45 دولة مشاركة، وذلك في أفضل مركز للدولة في تاريخ مشاركتها بالحدث منذ بدء حضورها في دورات الألعاب الآسيوية بالعام 1978، بما يؤكد حرص الرياضيين على إعلاء راية الوطن والسعي الدائم نحو الوجود في مقدمة المشهد الرياضي القاري. وأشاد سموه بنجاح الإمارات في تحقيق 7 ميداليات ذهبية للمرة الأولى في تاريخ مشاركة الدولة بدورات الألعاب الآسيوية، مؤكدا أن هذه الحصيلة تمثل إنجازا يستحق التقدير والاعتزاز، وتعكس ما قدمه الرياضيون والأجهزة الفنية والإدارية والاتحادات الرياضية من جهود طوال فترة الإعداد والمنافسات. في اليوم العالمي للمعلمين تحتفل الإمارات بمن يقفون في الصفوف الأولى لصناعة المعرفة وبمن يتجاوز دورهم حدود الكتاب والدرس ليكونوا جزءا أساسيا من رحلة بناء الإنسان وإعداده للمستقبل. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
5: لا تبدأ مهمة المعلم مع قرع جرس الحصة ولا تنتهي بانتهاء الدرس، فدوره يتجاوز نقل المعرفة إلى اكتشاف مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم. وفي دولة الإمارات يحظى المعلم باهتمام متواصل ضمن منظومة تعليمية تضع تطوير الكوادر التربوية وتمكينها في مقدمة أولوياتها. ومع دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى مختلف جوانب الحياة التعليمية، يتغير دور المعلم أيضا من مقدم للمعلومة إلى موجه يساعد الطلبة على الوصول إليها وفهم وتوظيفها بطريقة تعزز التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات. ويبقى الجانب الإنساني أحد أهم عناصر العلاقة التعليمية، فالكلمة التي يقولها المعلم في الوقت المناسب والتشجيع الذي يقدمه لطالب متردد قد يكونان بداية لاكتشاف موهبة أو تحقيق طموح. وفي اليوم العالمي للمعلمين تتجه الأنظار إلى أصحاب المهنة الذين يصنعون فرقا يوميا داخل الفصول الدراسية، ويشاركون في تشكيل ملامح جيل جديد يمتلك المعرفة والمهارات والثقة لمواصلة مسيرة التنمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كينيا الصديقة في ضحايا حادث تصادم مروري وقع في منطقة سلامة بجنوب شرقي العاصمة نيروبي، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولجمهورية كينيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. وبهذا أكون وقد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

اليوم بدي أبلش إكسترا فايبس بإنه أسألكم سؤال. 5 أكتوبر 2026، ماذا يعني لكم؟ خاصة الأهالي وطلاب المدارس اللي هلأ رايحين على المدرسة، رح أترككم دقيقة تفكروا 5 أكتوبر شو بوافق اليوم، وأرجع أتابع معاكم بساعتنا الأولى من إكسترا فايبس. يسعد صباحكم.

0: برافو، حذرتوا معظمكم بأنه اليوم هو يوم المعلم العالمي. بجوز كمية الدروس اللي أخذناها بحياتنا كانت كمية ما بنتذكرها، بجوز معادلة رياضيات بتنسى كيف كنت تحلها، درس بالإنجليش قواعد بجوز ما بتتذكر لليوم قواعده، لكن عمرك ما بتنسى أستاذ دعمك بكلمة أو معلمة قالت وشافت فيك إنك بيوم من الأيام رح تكون موهبة كتير كبيرة، أو أستاذ ما ضحك عليك بجوز لما جاوبت شي غلط، أستاذ لقى فيك شغل كتير حلوة وحاول بأنه يزرع فيك الثقة بالنفس. اليوم بيوم المعلم العالمي رسالة منوجهها عن جد لكل المعلمين والمعلمات اللي عم بيسمعونا، رسالة شكر وتقدير على كل مجهود انتو عم تعملوا. انتو ناس عم تبنوا أجيال، وبجوز عم بتكونوا عم بتقضوا مع أولادنا وقت أكتر مما احنا كأهالي عم نقضيه. اليوم كمان بدنا نقدم رسالة اعتذار لكل المعلمين والمعلمات بخصوص أي تقصير أو سوء تفاهم صار ما بين الأهل والمعلمين. معلمين بدنا نعتذر لكم إذا أولادنا في يوم من الأيام ما عرفوا قيمتكم أو ما عرفوا يتعاملوا التعامل الصحيح معاكم. اليوم إحنا كمسؤولية لإلنا بالنسبة كأهالي وناس هلأ عم تسمعنا بأنه نزرع في أولادنا احترام وحب المعلم، والاحترام قبل الحب، لأنه المعلم بالفعل شخص عم يعمل الكتير وعم بيأثر الكتير بمستقبل أولادنا وحياة أولادنا. كل طلاب المدارس اليوم عم بيسمعونا بدنا إياكم تبعتوا لنا يوم المعلم مع أسماءكم الثنائية على 404 لنوجه رسائل جماعية اليوم لكل المعلمين والمعلمات اللي عم بيسمعونا على 404 أو حتى بفويس مساج عن طريق رقم الواتساب 04-871-5522.
1: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماغنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: المعلمين أين أنتم؟ عم ندور على المعلمين. صحيح بعتلنا على 404 من أول ما سألنا اليوم 5 أكتوبر ماذا يصادف، لكن بدنا كل المعلمين اللي عم بسمعونا يعني هيك تقدير بسيط من إذاعة العربية 99، ومنعرف قديه بتتعبوا قديه بتكونوا تحت ضغط، فقلنا ما رح يغير موتكم إلا حفلة، وتحديدا حفلة محمد حمائي اللي رح تكون موجودة بحفل مباشر بسبيس 42 أرينا بأبوظبي. تقدروا تستمتعوا بليلة عن جد مليانة بالأغاني الحلوة، وطبعا أكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإذاعي الحصري هو العربية 99. كيف تشاركوا معنا؟ ابعتوا لنا بس أنا معلم أنا معلمة مع أسماءكم الثنائية على 404 أو عن طريق رقم الواتساب 0487115522، وتو تيكتس لحضور حفل محمد حمائي بمناسبة يوم المعلم ممكن تكون من نصيبكم.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. من 6 إلى 7 من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز

0: دبزلها يا ريال، شوفيك انت الحين.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري،
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateam.com أو زوروا متاجرنا.
5: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة. الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24. تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا. وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين. مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
6: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: خلينا نقول صباح الخير لأحد المعلمين اللي موجودين معنا على الهواء. هلو صباح الخير.
1: صباح الأنوار.
0: هدى كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: أول شيء كل عام وأنتوا بألف خير إن شاء الله يا رب، وكل يوم معلم وأنتوا يعني منورين حياتنا وحياة أولادنا.
1: آمين يا رب.
0: قولي لنا هدى، أنت معلمة شو؟
1: إنجليش.
0: قد صار لك بالدرسية؟
1: 12 سنة.
0: 12 سنة ما شاء الله ما شاء الله. أي صفوف؟ الابتدائية ولا المتوسط؟
1: لا المراحل الثانوية. أنا كنت أصلاً درس جامعة.
0: أوكي ما شاء الله.
1: لما أجيت لهون اشتغلت بالمدارس.
0: ما شاء الله. طب هدى لو بدك توصفي رحلة التعليم ووظيفة المعلم، إيش بتوصفيها؟
1: والله يعني هي رحلة كتير حلوة، وأحلى ما فيها اللي يعني بينزل لهي المهنة، يعني إنه أول شيء حيتان بتستغفر للمعلم. يعني كل المخلوقات بتستغفر للمعلم، فأنا من الأشياء اللي أنا بحبها، ودائما الصبح لما يعني بركب سيارتي وبروح على المدرسة دائما بقول يا رب هيدي عبادة، واجعل لي بكل حرف بعلمه للأولاد سواء الصغار الكبار، تكتب لي فيها حسنات وترفع فيها درجات.
0: آمين.
1: يعني هيدي الشغلة الوحيدة بصراحة يلي مصبرتني على مهنة التعليم.
0: يا طب لو رجع فيك الزمن هدى، بترجعي بتختاري انك تكوني معلمة؟
1: طب اقول لك شغلة رح تفاجئك. انا من الابتدائي انا بقول لما كانوا يسألونا انت شو بدك تصيري لما تكبري، بقول لهم اي شيء بالعالم الا المعلم.
0: أوف.
1: الا اي شيء. يعني الا ان يرجع على المدرسه. انا كنت شاطره كثير بالمدرسه، ولاني شاطره كثير وضميري عالي، فكنت دائما اعطى الهم لما ارجع على البيت احمل معي وظايف واشياء بدي اسويها. فقلت بدي اي وظيفه انه خلص الشغل فيها بالمكتب، ما اعطى الهم انه في لسه وراي اشياء ثانيه. بس سبحان الله وشاءت الاقدار، مع اني سافرت برا ودرست تخصص يعني مختلف كلية عن التدريس والتعليم، يعني البكالوريوس تبعي بصراحة درسته بشيء مختلف كليا، ولكن التعليم العالي تبعي ماجستير عملته بالتعليم، فسبحان الله
0: ما شاء الله
1: اني ارجع للمدرسة، مع اني كنت بشتغل بالمختبرات وبالبيولوجي وهالقصص يعني والتشريح.
0: يا لا هدى يعني هذا كله انت ما كان عندك نية انك تكوني معلمة، وما شاء الله هالقد قطعتي بالتدريس. يعني لو رجع فيك الزمن بفهم الجواب انك بتختاري معلمة تكوني من اول وجديد.
1: لا
0: قال من الآخر يبقى لا. ليه؟ لأنه متعبة ولا بتحسي عن جد؟ خلينا يعني ما بدنا هيك زي ما بنقول إنه نجمل الكلام، ولا ما بتحسي بأنها وظيفة بتجيب عائد مادي مثل ما الواحد بيتعب أو بيبذل مجهود؟
1: هي شوفي بأي وظيفة أنا أؤمن فيه تحديات وفيها إيجابيات. أنت دائما بتطلع على يعني النص المليانة من الكباية، ولكن هي المرحلة التدريس أنا يعني هلأ بعد 12 سنة تدريس هي حلوة لما تتخرجي من الجامعة تكوني صغيرة، بعد هيك لما شوي بتكبري بتصير مرهقة جدا، فبدها كتير كتير جلادة وكتير صبر. فلما لو بصح له الواحد يعمل سويتش كارير ان بتوين، يعني مثلا يدرس مثلا دبل ميجر، هاي نصيحتي للشباب الصغيرة اللي انت هلأ بالمدرسة. انا ما بقلك انها مش منيحة ولا بتطلع فيها بشي سلبي، ولكن حلو يكون عندك دبل ميجر، يكون عندك خيار انك مثلا تطلع من الكلاس روم تتجه لشيء اداري او شيء بالفيلد نفسه، او شيء يعني يكون معه انتراكشن بعيد عن مثلا ستودنت تيتشر انتراكشن.
0: اوكي
1: هي النصيحه اللي بنصحها مثلا.
0: كتير حلو على فكره النصيحه، مع انه بتخيلي بانه بحسب تقرير نشرته اليونسكو اخر تقرير بانه العالم محتاج 44 مليون معلم اضافي للمرحلتين الابتدائيه والثانويه بحلول عام 2030، فهم عن جد بدهم معلمين، بدهم ناس تفوت بهذا السلك ليقدروا يلبوا كل المراحل التعليمية اللي مطلوبة. هدى بدي أقول لك شكرا كتير لك، كل عام وأنت بألف خير. نيكست رح أحكي عن مدى رضا المعلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومين أهم ثلاث بلدان في العالم عن جد وظيفة التعليم فيها تختلف عن أي بلد تاني. شكرا كتير لك ويسعد صباحك، كل عام وأنت بخير.

0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
1: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.com.

0: استبزلها يا ريال، شوفي كنت الحين.
1: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد Beyond Borders.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة باستوديوهاتنا صارت 7:34.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجات الحرارة في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 38 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة ابتداء من 219 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: تخيلوا، بحسب بيانات تاليس الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عملوا دراسة عن مدى رضا المعلمين عن وظائفهم في دولة الإمارات. 89% من المعلمين بالإمارات قالوا إنهم راضين عن عملهم، 50% بس كانوا راضين عن رواتبهم، مقارنة ب 39% كمعدل OECD بدورة التعليم اللي عملوها. السؤال كان عم بيقول يا ترى مين هي أكثر دول العالم اللي بيحظى فيها المعلم باحترام كتير كبير؟ بحسب Global Teacher Status Index 2018، الصين تصدرت مؤشر مكانة المعلم. بالمرتبة الثانية كانت ماليزيا وبعديها تايوان. ومن التفاصيل اللي كانت كتير ملفتة للنظر بأنه تايوان كانت من الأماكن اللي قارنت فيها المكانة الاجتماعية للمعلم بمكانة الطبيب بالضبط، وقالوا بأنه ممكن راتب المعلم في هداك البلد يوصل إلى راتب الطبيب. خلينا ننتقل لشاشة الأسم أس ونقول صباح الخير لكل الناس اللي عم تتواصل معنا على 404، كل المعلمين والمعلمات. لكن الكمبيوتر اختار اليوم ليربح معنا 2 tickets ليحضر حفل الفنان محمد حمائي. بدنا نقول ألف مبروك لمس سوسن فتح الله. ألف مبروك مس سوسن، وكل عام وأنت بألف خير. ورح نرجع ونتابع معكم بساعتنا الثانية من Extra Vibes، بس هالمرة كل محبين الهضبة عمرو دياب. Stay tuned.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: ازدحام مروري كتير كبير على شارع الإمارات بسبب وجود 3 حوادث مرورية بالاتجاه للتقاطع مع شارع مليحة. الناس المتواجدين على شارع الجزائر كمان في كثافة بعدد المركبات بسبب وجود حادث مروري بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الخوانيج. نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هو 99 العربية.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران، وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
5: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى مليون كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
7: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة وقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدراً مباشراً لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرييترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام إن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. حمدان بن محمد يشهد الكشف عن مركبة الهبوط المطورة محليا لمهمة استكشاف حزام الكويكبات. منصور بن محمد يشيد بتحقيق الإمارات أفضل ترتيب في تاريخ مشاركتها بدورة الألعاب الأسيوية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثامنة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية أمس خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف شراكتهما الاستراتيجية بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما استعرض سموه رئيسة الوزراء الإيطالية عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهة النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لمصلحة جميع شعوبه. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس مبنى أكاديمية الشارقة للتعليم الذي يجسد توجهها نحو توفير بيئة أكاديمية متكاملة تتجاوز مفهوم القاعات الدراسية التقليدية والجمع بين التعلم والبحث والتفاعل والتطوير المهني ليوفر تجربة تعليمية تتمحور حول الإنسان وتدعم الابتكار والتعاون وتسهم في إعداد كوادر تربوية قادرة على تطوير مستقبل التعليم. وتفضل سموه فور وصوله للمبنى الواقع في المدينة الجامعية بإزاحة الستار عن اللوحة متجولا سموه في المبنى الذي يضم منظومة متكاملة من المرافق التعليمية والبحثية والخدمية ومساحات مخصصة للتفاعل والأنشطة الطلابية بما يثري التجربة التعليمية ويعزز التعاون والتواصل بين أفراد المجتمع الأكاديمي ضمن بيئة آمنة وشاملة تراعي التنوع وتكافؤ الفرص. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للفضاء الكشف عن مركبة الهبوط التي تم تطويرها وتجميعها واختبارها في دولة الإمارات ضمن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات ووصلت إلى مرحلة الجاهزية للطيران خلال أقل من عامين. وتستعد المركبة للانطلاق على متن المستكشف محمد بن راشد ضمن ثاني مهام الإمارات لاستكشاف الفضاء بين الكواكب في رحلة تمتد نحو 5 مليارات كيلومتر لاستكشاف 7 كويكبات وصولا إلى الكويكب جوسيتشا 2269 الوجهة السابعة والنهائية للمهمة. وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بالعلماء والمهندسين والباحثين وبالجهات والشركات الوطنية التي أسهمت في تطوير مركبة الهبوط، مؤكدا سموه أن إنجازها خلال أقل من عامين على توقيع اتفاقية تطويرها وبجهود فريق وطني يضم أكثر من 150 مهندسا وعالما متخصصا يعكس كفاءة الكوادر الإماراتية وتكامل منظومة البحث والتطوير والتصنيع الوطنية. ثمن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية نجاح أبناء الإمارات في التقدم بجدول ترتيب العام للميداليات في دورة الألعاب الأسيوية والوصول إلى المركز 13 من بين 45 دولة مشاركة، وذلك في أفضل مركز للدولة في تاريخ مشاركاتها بالحدث منذ بدء حضورها في دورات الألعاب الأسيوية لعام 1978، بما يؤكد حرص الرياضيين على إعلاء راية الوطن والسعي الدائم نحو الوجود في مقدمة المشهد الرياضي القاري. وأشاد سموه بنجاح الإمارات في تحقيق 7 ميداليات ذهبية للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الدولة بدورات الألعاب الأسيوية، مؤكدا أن هذه الحصيلة تمثل إنجازا يستحق التقدير والاعتزاز وتعكس ما قدمه الرياضيون والأجهزة الفنية والإدارية والاتحادات الرياضية من جهود طوال فترة الإعداد والمنافسات. في اليوم العالمي للمعلمين تحتفل الإمارات بمن يقف في الصفوف الأولى لصناعة المعرفة وبمن يتجاوز دورهم حدود الكتاب والدرس ليكونوا جزءا أساسيا من رحلة بناء الإنسان وإعداده للمستقبل. المزيد في التقرير التالي مع زميلة فاطمة الملا.
5: لا تبدأ مهمة المعلم مع قرع جرس الحصة ولا تنتهي بانتهاء الدرس، فدوره يتجاوز نقل المعرفة إلى اكتشاف مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم. وفي دولة الإمارات يحظى المعلم باهتمام متواصل ضمن منظومة تعليمية تضع تطوير الكوادر التربوية وتمكينها في مقدمة أولوياتها. ومع دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى مختلف جوانب الحياة التعليمية، يتغير دور المعلم أيضا من مقدم للمعلومة إلى موجه يساعد الطلبة على الوصول إليها وفهمها وتوظيفها بطريقة تعزز التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات. ويبقى الجانب الإنساني أحد أهم عناصر العلاقة التعليمية، فالكلمة التي يقولها المعلم في الوقت المناسب والتشجيع الذي يقدمه لطالب متردد قد يكونان بداية لاكتشاف موهبة أو تحقيق طموح. وفي اليوم العالمي للمعلمين تتجه الأنظار إلى أصحاب المهنة الذين يصنعون فرقا يوميا داخل الفصول الدراسية، ويشاركون في تشكيل ملامح جيل جديد يمتلك المعرفة والمهارات والثقة لمواصلة مسيرة التنمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كينيا الصديقة في ضحايا حادث تصادم مروري وقع في منطقة سلامة بجنوب شرقي العاصمة نيروبي وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعزيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولجمهورية كينيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت شخصا حاول التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا. وقال بيان عسكري إسرائيلي أن القوات أطلقت النار باتجاه المشتبه به وقامت بتحييده دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية. وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا وإزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلية. في المقابل أفادت قناة الإخبارية السورية مساء أمس بأن القوات الإسرائيلية منعت فرق الدفاع المدني من الوصول إلى موقع حريق اندلع جراء إطلاقها قنابل مضيئة في محيط بلدة الحميدية بريف القنيطرة الشمالية. ولم تشر الأخبار السورية إلى وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الحريق حتى الآن. كما أفادت القناة بأن الجيش الإسرائيلي داهم وفتش منازل في قرية الأصبح بالقنيطرة خلال ساعات الليل. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

تقريبا شهر بالضبط بيفصلنا عن حفل الهضبة عمرو دياب اللي رح يكون يوم 7 نوفمبر بكوكا كولا أرينا، وطبعا الراعي الحصري رح يكون الراعي الإذاعي العربية 99. كتير من الناس متحمسة لهالحفل لأنه صراحة عمرو دياب من زمان ما سمعنا حفلة عملها بدبي، فالكل متحمس لهالحفلة، ونحن رح يكون في عنا مجموعة من المفاجآت والجوائز والتذاكر طبعا لحضور حفل الهضبة عمرو دياب. رح نلعب لعبة هالساعة، أوكي؟ خليني هيك أحمسكم ونصحصح وأنتوا رايحين على الشغل. بدي أعطيكم كلو عن أغنية لعمرو دياب وأنتوا بدكم تبعتولي فويس مسج وأنتوا عم بتغنوها، بس بدك تكون كرياتيف بالطريقة اللي عم بتغني فيها الأغنية. جاهزين؟ ابعتولي على 404 إذا جاهزين أو لا. لنبدأ نيكست عمرو دياب كونسرت بدبي يوم 7 نوفمبر برعاية العربية 99.

0: ما بعرف ليه لما بتكون حفلة عمرو دياب بدبي بيكون الحماس غير شكل ويختلف عن أي حفلة تانية. العربية 99 طبعا دائما صرت تعرفوا لما بيكون عمرو دياب موجود يعني العربية 99 موجودة, ولما العربية 99 موجودة يعني عمرو دياب موجود. الحفل رح يكون 7 نوفمبر بكوكا كولا أرينا 2026, وطبعا الأفنت أورجنايزر هم فان بوس وبرعاية الراعي الإذاعي الحصري العربية 99. طيب رح يكون عندنا 2 تيكتس لحضور حفلة عمرو دياب يوم 7 نوفمبر. كيف رح تربحوها معنا؟ يوميا رح أحذركم أغنية, رح أعطيكم كلو عنها, والمفروض أنتوا ما تبعتوا لي اسم الأغنية, هذا أهم الشروط. أنتوا بدكم تبعتوا لي فويس مسج وأنتوا عم بتغنوا الأغنية. كل ما بتكون كرياتيف أكتر كل ما بتقدر تربح معانا تذاكر عمرو دياب أكتر. وانت بتعرف قديه طبعا الحصول على تذاكر حفلة الهضبة عمرو دياب it's so hard. أوكي, أغنية اليوم واحدة من أشهر الأغاني اللي أطلقها عمرو دياب على الإطلاق. عنوان الأغنية الغزل المباشر, بتغزل بالبنوتة بطريقة مباشرة, وأهم شيء عم بتغزل بالعيون. أحلى شيء إنه هالأغنية حتى الناس غير العرب صاروا يغنوها ويرقصوا عليها. أوكي, الأغنية أظن صارت واضحة. الأغنية من أهم الأغاني اللي أطلقها عمرو دياب على الإطلاق, عنوانها الغزل المباشر, فيها تغزل بالعيون دايركت, وحتى الناس غير العرب صاروا يغنوها ويرقصوا عليها. ابعتوا لنا بفويس مسج على 0487155522 الأغنية وانتوا عم بتغنوها, لنشوف يا ترى مين رح يربح معنا 2 تيكتس لحفل الهضبة عمرو دياب بكوكا كولا أرينا.
1: نيسان من عبد الواحد أرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط, واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية, تشمل الدفعة الشهرية, التأمين المجاني, التسجيل والصيانة, وخدمة المساعدة على الطريق, وسيارة بديلة, ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماغنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية, وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: ايش شو هالمواهب؟ شو هالمواهب هاي اللي عنا على الفويس مسج على 404 وعلى رقم الواتساب 0487155222؟ شوفوا في ناس كتير تحمست، ومن قد ما الناس تحمست عم بتوجعوا لي قلبي انه الاغنية غلط. يعني تخيلوا لهلأ، على فكرة الشباب هم اللي حزروا والصبايا ما حزروا، وبس شابين اللي حزروا الأغنية الصح. صبايا ما حزرتوا، راجعوا حالكم. أوكي، رح أعطيكم تلميح أخير ومرة أخيرة أقولكم عن حفلة الهضبة عمرو دياب اللي رح تكون يوم 7 نوفمبر بكوكا كولا أرينا. واحد من المستمعين يوميا رح يربح معنا 2 تيكتس ليحضر الحفل. كنت قلت لكم إنه هي واحدة من أشهر الأغاني اللي أطلقها عمرو دياب على الإطلاق. أوكي، الغزل فيها مباشر وتحديدا عم يتغزل بالعيون. ركزوا بنقطة انه حتى غير العرب غنوها ورقصوا عليها. اوكي، هو كتير له اغاني عم يحكي عن العيون، بس في اغنية وحيدة غير العرب غنوها ورقصوا عليها. شو هي الأغنية؟ غنوا لنا إياها أنتوا برقم الواتساب وبفويس مسج 0487155222.
1: من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران، وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت، ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن. اتصلوا على 02-667-1244.
5: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: الشباب.
1: لا لا مستحيلين والله، انكم رهيبين يا جماعة. يعني انا ولين تحت الهواء مش قادرين نتنفس من الضحك، ابداعاتكم ليس لها مثيل. عم توصلنا لسه المسجز على 404 ورقم الواتساب 0487715522. بس خليني اذكر بشغلة كتير مهمة، only the voice messages هي اللي رح تدخل معنا بالسحب. اي حدا عم ببعت اسم الاغنية by message للأسف ما رح تدخل معنا بالسحب على 2 tickets بنهاية ساعتنا الثانية من extra vibes. خلينا نسمع شوية voice messages بتوقعاتكم للاغنية اللي اعطيت تلميح عنها. يلا.
2: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين،
1: حاسه شايفه كل الفيس اكسبريشنز،
2: عاشق بقالي سنين ولا غير.
1: نيكست.
3: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي،
1: الله
3: عاشق
1: هذا بستايل لبناني
3: ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي،
1: الله
3: عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
1: الله
4: اجمل عيون،
1: ايوه
4: اجمل عيون حبيبي، صحيتي فيا ليل العاشقين.
1: الله انكم رهيبين.
5: انا هغنى لك بطريقه سودانيه.
1: يلا.
5: كمرن كمرن دل ولا عيني، قلبي بيسالني عليك،
1: روق
5: اتاريني بفكر فيك. قمرين دل ولا،
1: والله ما ادري قمرين ولا مش قمرين. معقوله تكوني حبيتك؟
4: والله ما كان،
1: ايوه
4: على بالي يا هوا.
1: انه هاي بالاجانب.
4: والله ما كان على بالي يا هوا.
1: انكم رهيبين.
4: قمرين دل ولا انن
1: انن
4: اسالني عليك، لا تديني بفكر في
1: واو.
5: اجمل
1: لا لا لا لا
5: عيون صحيتي فيا العاشق، صحيتي فيا مش عارفه
1: مستحيلين. والله احنا عنا the best listeners بكل مش بكل الامارات، بكل العالم. والله انكم عجيبين، رهيبين رهيبين رهيبين عن جد. كان المفروض دي احكي بموضوع، بس قلت بعد الفويس مسجز اللي سمعتها لازم تسمعوا معي.
2: لك حبيبي يا نور، أيوة. العيني يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين غيرك في بالي. حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين، علموني علموني علموني
1: تاني.
2: عليك أحبك.
1: هيك بس جملة.
6: تك تك تك تك،
1: أيوة
6: تك تك تك تك تك. حبيبي
1: الله دوينتو حبيت
6: عاشق بالسنين وغيرك
1: وحلاهم.
5: حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين، ترارا حبيبي
1: الله ترارا.
5: حبيبي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي.
1: والله انكم رهيبين، والله والله والله مو معقولين عن جد. مستمرين معاكم لسه هالقد هالقد هالقد محبين عمرو دياب. صح كنا متوقعين، بس ما كنت متخيلة هالقد الابداعات اللي رح توصلني على رقم الواتساب. نيكست رح نشوف يا ترى ان شاء الله مين رح يربح معنا 2 تيكتس ليحضر حفل الهضبة عمرو دياب. فرصتكم الاخيرة لتشاركوا معنا وتوقعاتكم للاغنية بفويس مسج على رقم الواتساب 0487 515 22.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. من 6 إلى 7 من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس، إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك.
1: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا JA The Resort قرب نخلة جبل علي واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات، وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.
2: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JC.

0: دبزلها يا ريال، شوفي كنت الحين.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: الساعة باستوديوهاتنا صارت 8:36 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: اليوم في ارتفاع بالرطوبة النسبية بإمارة الشارقة وإمارة دبي، ودرجة الحرارة الحالية سجلت 39 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة ابتداء من 219 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: درجات الحرارة عندنا نار على الفويس مسجز للناس اللي عم بتشارك معنا بحفل الهضبة عمرو دياب اللي رح يرجع يوم 7 نوفمبر بكوكاكولا أرينا، لأنه كلنا جاهزين نعيش ليلة كلها طاقة وذكريات مع ألبوم الجديد حبيتك. طبعا نذكركم بأنه الأورجانيزر رح يكونوا فامبوس إيفنتس، والراعي الحصري هو إذاعة العربية 99، وبتقدروا تحصلوا على تذاكركم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بكوكاكولا أرينا. شكرا لكل الناس اللي بعتوا لنا الفويس مسجز. أغنية اليوم كانت نور العين. أما اللي ربح معنا 2 tickets لا يحضر حفل الهضبة عمرو دياب، فمنا نقول ألف مبروك لمريان. مبروك يا مريان، ألف مبروك، صراحة أبدعتي. فرصة جديدة لكم رح تتجدد إن شاء الله ابتداء من بكرة بنفس الموعد الساعة 8 بإكسترا فايبس. خليكم معنا.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
3: هنا مجبور فيك،
2: يتضمن 5 أغاني.
3: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزني.
2: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي.

0: دبزلها يا ريال، شوفي كنت
1: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكر إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: من 6 إلى 7 من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك.
4: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد Beyond Borders.

0: صمت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة وقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدراً مباشراً لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرياتورز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام إن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال كبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية لواء ترك المالكي باستمرار تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية واستمرار الوقوف مع الحكومة اليمنية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسستها الوطنية لبناء مستقبل اليمن. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أبلغت عن رصد عدة انفجارات في مكان قريب على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا الساحلية اليمنية في خليج عدن. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت شخصا حاول التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا. قالت قوات موالية للحكومة الأثيوبية إنها تمكنت من استعادة السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي في انتكاسة كبيرة للتحالف المعارض الذي يدير الإقليم الواقع في شمال أثيوبيا. شهد جنوب تركيا أمس 5 هزات أرضية خفيفة شعر بها سكان في مناطق من شمال سوريا دون تسجيل أضرار أو إصابات وفقا للسلطات في البلدين. قال المستشار الألماني فريدريش ميريتس إن برلين لن ترضخ للترهيب من أجل التخلي عن دعمها لأوكرانيا، وذلك أثناء إعلانه عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 1 مليار يورو خلال زيارة لكييف تزامنت مع هجمات روسية بطائرات مسيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت الجسر الشمالي الذي يعبر نهر دنيبرو في كييف مستهدفة بذلك طريقا يستخدم لنقل القوات والشحنات العسكرية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

خلال ساعتنا الثالثة من اكسترا فايبس رح تكون عندنا مسابقة جديدة واحتفالا بمرور 10 سنوات كتير حلوة على افتتاح ذا جريني بلانت دبي. رح تستمتعوا بعرض المقيمين مقابل 129 درهم بس مع فعاليات ترفيهية والعاب وجوائز مشوقة. الحلو بالموضوع انه رح يكون عندنا 4 single day admission tickets لجريني بلانت. وما انه في كتير من المدارس ان شاء الله ابتداء من الاسبوع القادم رح تكون اجازة لمدة اسبوع، فنحن رح نقولكم من هلا تجهزوا حالكم للاجازة مع جريني بلانت. كيف ممكن تربحوا معنا؟ التفاصيل رح تكون next be extra vibes.

check the vibes. كتير من الأشياء الحلوة اللي بتقدروا تكتشفوها وتستمتعوا فيها بـ The Green Planet دبي من مقابلتكم للحيوانات أو تعيشوا أجواء عاصفة استوائية، وأحلى شيء تكتشفوا شجرة اسمها شجرة الكابوك. شجرة الكابوك هي عبارة عن أكبر شجرة داخلية بالشرق الأوسط، ومن خلال Green Planet تقدروا تنطلقوا بمغامرة تفاعلية بتقنية الواقع المعزز لتصيروا حراس للبيئة. خلال مسابقتنا مع Green Planet رح أشارك معكم مجموعة من المعلومات اللي حلو إنه نتعرف عليها لشغلة موجودة بإمارة دبي مثل Green Planet. فاليوم رح يكون السؤال سؤال معلومات العامة عن شجرة الكابوك اللي تعتبر بوحدة من الأشجار الاستوائية المدهشة، والصراحة عم يدرسوا عليها كتير بسبب الأمور الحلوة اللي موجودة فيها الشجرة. سؤالي لإلكم اليوم، قديه ممكن يوصل ارتفاع شجرة الكابوك؟ قديه ممكن يوصل ارتفاع شجرة الكابوك؟ هل من 20 ل 30 متر؟ من 40 ل 50 او من 60 ل 70 متر؟ ابعتوا لنا الجواب الصح لنشوف يا ترى مين رح يربح معنا 4 تذاكر لتستمتعوا بـ Green Planet.

0: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: تخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة. وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
5: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد بيون

0: دبزلها يا ريال. شوفي كنت الحين
1: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار. يتضمن 4 أغاني من ألحان وتار.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

0: الشباب.
1: تتذكر الأسبوع الماضي لما كنا عم نحكي وعم نشارك الوصفات الطبيعية اللي ممكن من خلالها الواحد يقوي مناعته ويقلل من هجوم المرض، مرض الفلو تحديدا عليه، خاصة بأنه إحنا هالفترة بفترة الانتقال الإنفلونزا الموسمية. فواضح من قد ما حكينا عن التوم صار يطلع لي بالويك أند فيديوهات كلها تتعلق بوصفات التوم الصحية. واحد من أكثر الوصفات اللي جابت ليتلي فيوز على تيك توك وإنستغرام هي وصفة التوم المخمر. فعليا الأمور المطلوبة والمكونات المطلوبة: توم، عسل، بينحطوا مع بعض، بتسكروا بمرطبان وبتركوهم قال يتخمروا، وبعدين الواحد بصير ياخد معلقة واحدة على الريق. الملفت مش هون، الملفت كمية الناس اللي كانت عم بتعلق بما انه هي بس مكونة من التوم والعسل، فهاي وصفات طبيعية، التوم لحاله مفيد، العسل لحاله مفيد، فما بالكم التنين ينجمعوا. لغاية ما طلعوا مختصين في مجال الطب وعملوا دراسات قالوا بانه المشكلة مش بالتوم لحاله، والمشكلة مش بالعسل لحاله، المشكلة مش بأنه التنين يتجمعوا، المشكلة بطريقة التخمير اللي ممكن تؤدي إلى ظهور مواد سامة تشبه مادة البوتوكس. تخيلوا. فكانوا عم بيقولوا هو تحذير لكل الناس، مش معناها أنك عم تستخدم مواد طبيعية معناها الموضوع هيلثي ولو ما فاد ما بضر. أحيانا طريقة الاستخدام، طريقة جمع المكونات، طريقة تخمير المكونات، هاي اللي بتأدي لآثار سلبية كتير. من ضمنها لقوا مثلا بأنه من ضمن الآثار الجانبية بأنه هي بتأثر على الأعصاب، بتأثر على طريقة التنفس، بتأثر على ضربات القلب. وبالفعل هاي الأشياء حسوا فيها أشخاص بعد استخدام هالوصفة لفترة كتير كبيرة. فديروا بالكم كتير منيح، مش أي وصفة طبيعية بتشوفوها على تيك توك أو إنستغرام أو السوشيال ميديا لأنه مكوناتها طبيعية معناها it's perfect. ودائما بنستخدم جملة والله إذا ما فادت ما بتضر، لا، ممكن كتير تضر بسبب أمور تانية إحنا ما بنكون عارفينها.

ابتداء ان شاء الله من هالاسبوع رح نبلش نطلع على اصحاب المشاريع الصغيره اللي شاركوا معنا ببوست موجود على صفحتنا على الانستغرام @العربيه99fm. شكرا لكل حدا حب انه يشارك معنا او رشح حدا عنده مشروع صغير لندعمه على هوا 99 العربيه. وانا وكريم ان شاء الله نيجي لمكان المشروع الصغير نصور فيديو ونحطه عنا ببوست على صفحتنا على الانستغرام. لسه عندكم فرصه بانكم تشاركوا بمشاريعكم مثل ما خبرناكم. توجهوا هلا لصفحتنا على الانستغرام، اعملوا منشن للمشروع او حتى اذا حابين ترشحوا مشروع تاني، واتركوا لنا هيك نبذة بسيطة وقصيرة عن المشروع لنشوف يا ترى مين توب 3 ستارت اب بزنسز رح يكونوا موجودين معنا باكسبوجر كامل على الاذاعة الاولى اذاعة العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
2: درهم واحد بس؟
1: ايه انا.
2: كيف يعني؟
1: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
2: من صدقك؟
1: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.

0: دبزلها يا ريال، شو فيك انت؟
1: تخيل مليون درهم تغير شكل احلامك.
2: اتملك بيت احلامي،
3: اسوق سيارة احلامي،
2: اطلع اجازة احلامي،
3: وتبني مستقبل الاحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الاسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز اخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الاسلامية اليوم وكن اقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

مين بكرة راجع على الهواء؟ كريم فاينلي بكرة رح يرجع بالسلام إن شاء الله. ليه ما انبسطيه؟ اشتقنا له الصراحة. لا اشتقنا له صح، أخذ إجازة في وقت يعني كنا محتاجين لإله، بس هلأ كل إجازته رح ننسيها إن شاء الله. بكرة بس يجي من الصبح من الساعة 7 بإكسترا فايبس. قبل ما أختم إكسترا فايبس لا اليوم، خلينا نشوف يا ترى مين ربح معنا 4 تذاكر من جرين بلانيت، وكانت الإجابة الصح بأنه طول الشجرة اللي موجودة بجرين بلانيت هي تقريبا من 60-70 متر. أما اللي ربح معنا فبدنا نقول ألف مبروك لأنس حلواني فور تيكتس من جرين بلانيت. برجع بذكركم بأن المسابقة رح ضلها متابعة معنا لنهاية هالأسبوع. منعرف أنه إن شاء الله المدارس معظمها الأسبوع الجاي رح يكون هيك إجازة بسيطة، اللي هي إجازة ما بين الترم الأول، إجازة منتصف الترم الأول. فبدنا نتمنى لكل الطلاب إن شاء الله إجازة سعيدة وحلوة. صح ما لحقتوا تداوموا، بس برضو الهيئة التعليمية بتستاهل بأنه تاخد إجازة. وبنرجع ونكرر كل عام وكل المعلمين والمعلمات بألف خير. صار هلأ في فيديو على صفحتنا على الإنستغرام العربية 99FM كنا عاملينه مع طلاب المدارس خلال جولتنا بباك سكول. روحوا شوفوا، اتركوا رسائل لمعلمينكم، للمعلمات حتى اللي تركوا أثر بحياتكم لهلأ، وأكيد شاركونا بكل الأمور الموجودة هناك. شكرا كتير لكم، بكرة برجع بلاقيكم بنفس الموعد. هبة وكريم إكسترا فايبس، باي باي.

0: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة، من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
3: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
4: حبة حبة.
5: بيبكو بلوكس، انت لك الحين عقارك في دبي حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
6: حبة حبة.
7: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد.

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت
1: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
3: شي وايد أسهل.
4: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
5: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
6: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة وقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم، لتكون ملاحظاتهم مصدرا مباشرا لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرييترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام إن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في اليوم العالمي للمعلمين عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، متمنيا لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدرتها، متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ضمن كتاب الرسائل إلى رسالة إلى المعلمين، أكد فيها أن المعلمين هم من غرسوا القيم ونشروا المعرفة وأضاءوا الأوطان، موضحا سموه أن الحضارات تقوم على الأفكار العظيمة وأن كل فكرة عظيمة أساسها معلم عظيم. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية لواء التركي تركي المالكي باستمرار تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية واستمرار الوقوف مع الحكومة اليمنية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية لبناء مستقبل اليمن. ذكرت هيئة العمليات أو هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أبلغت عن رصد عدة انفجارات في مكان قريب على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا الساحلية اليمنية في خليج عدن. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت شخصاً حاول التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا. قالت قوات موالية للحكومة الأثيوبية إنها تمكنت من استعادة السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي في انتكاسة كبيرة للتحالف المعارض الذي يدير الإقليم الواقع في شمال أثيوبيا. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

نيسان من عبد الواحد أرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كلياً مع قسط شهري يبدأ من 999 درهماً فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
3: بعرف.
2: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
3: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
2: بلا مزح.
3: عن جد مع أوجولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
2: عن جد عم تحكي؟
3: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
2: هلأ فهمت.
4: مع أوجولد في أكتر. تطبيق أوجولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوجولد تطبيق واحد عالم واحد.
5: بابا جونز المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

9 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. ننتظركم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساءً.

0: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر. بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: جديد الفنان علي بن محمد.

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة وقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدرا مباشرا لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرييترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام إن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في اليوم العالمي للمعلمين عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات متمنيا لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدرتها متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المعلمين أكد فيها أن المعلمين هم من غرسوا القيم ونشروا المعرفة وأضاءوا الأوطان، موضحا سموه أن الحضارات تقوم على الأفكار العظيمة وأن كل فكرة عظيمة أساسها معلم عظيم. قالت قوات موالية للحكومة الأثيوبية إنها تمكنت من استعادة السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي في انتكاسة كبيرة للتحالف المعارض الذي يدير الإقليم الواقع في شمال أثيوبيا. شهد جنوب تركيا أمس 5 هزات أرضية خفيفة شعر بها سكان في مناطق من شمال سوريا دون تسجيل أضرار أو إصابات وفقا للسلطات في البلدين. قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن برلين لن ترضخ للترهيب من أجل التخلي عن دعمها لأوكرانيا، وذلك أثناء إعلانه عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 1 مليار يورو خلال زيارة لكييف تزامنت مع هجمات روسية بطائرات مسيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت الجسر الشمالي الذي يعبر نهر دنيبرو في كييف مستهدفة بذلك طريقا يستخدم لنقل القوات والشحنات العسكرية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول. عند ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateam.com أو زوروا متاجرنا. 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: كله بيسأل شو بدك وأنا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: جديد من ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
1: انجرح قلبك عتر.
0: يتضمن 4 أغاني من

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يا جوجلي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى
1: توزيع روتانا.
2: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
3: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
2: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
3: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
2: والإعداد؟
3: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة وقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدرا مباشرا لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرييترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام إن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في اليوم العالمي للمعلمين عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، متمنيا لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدرتها متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المعلمين، أكد فيها أن المعلمين هم من غرسوا القيم ونشروا المعرفة وأضاءوا الأوطان، موضحا سموه أن الحضارات تقوم على الأفكار العظيمة وأن كل فكرة عظيمة أساسها معلم عظيم. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرارا بتعيين سعادة الدكتور محمد عبدالله الزعابي وكيلا لدائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي. قالت قوات موالية للحكومة الأثيوبية إنها تمكنت من استعادة السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي في انتكاسة كبيرة للتحالف المعارض الذي يدير الإقليم الواقع في شمال أثيوبيا. شهد جنوب تركيا أمس 5 هزات أرضية خفيفة شعر بها سكان في مناطق من شمال سوريا من دون تسجيل أضرار أو إصابات وفقا للسلطات في البلدين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت الجسر الشمالي الذي يعبر نهر دنيبرو في كييف، مستهدفة بذلك طريق يستخدم لنقل القوات والشحنات العسكرية. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه يعتقد أن روسيا ربما شاركت في تكنولوجيا طائرات مسيرة تعمل بمحركات نفاثة مع حليفتها كوريا الشمالية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: مليون بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جاني
1: أجمل الأغاني العربية

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
3: 9 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية، ننتظركم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6:00 مساءً.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
2: جديد الفنان علي بن محمد يلك

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
2: زودت الأدرينالين قلبي وعيني مش قادرين.
1: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمع.
2: ما بلاش تجيب عنا
1: معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
0: ايه انا.
1: كيف يعني؟
0: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
0: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
2: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زور مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
4: بهنا مجبور فيك،
3: يتضمن 5 أغاني.
4: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
3: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
4: عادي لمن يخونك.
3: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة وقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدرا مباشرا لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرييترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام إن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في اليوم العالمي للمعلمين عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، متمنيا لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدراتها متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرارا بتعيين سعادة الدكتور محمد عبد الله الزعابي وكيلا لدائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي. أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن استعداده للتعبئة الشعبية العامة لإسناد الجبهات والدفاع عن الجنوب، وداعيا إلى مسيرة مليونية في عدن ومحافظات الجنوب يوم 14 من أكتوبر الجاري وسط تحذيرات من اتساع التهديد الحوثي لباب المندب والملاحة الدولية. أطلقت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية لاستعادة منطقة باب المندب جنوب غربي اليمن وسط معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين، وقالت مصادر عسكرية إن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين قرب منطقة باب المندب وجبال كهبوب. تعرضت قافلة مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لقصف جوي في ولاية جنوب كردفان، قالت معلومات ميدانية إنه نفذ بواسطة طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني، مما أدى إلى مقتل أحد السائقين وتعريض شحنة غذائية مخصصة للمدنيين للخطر. كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع تقارير عن حالة مشتبه بها لوفاة ناجمة عن الطاعون الرئوي في روسيا، وتحث موسكو على مشاركة معلومات دقيقة وبسرعة نظرا لأن التفاصيل ما زالت غير مؤكدة. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها. بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: ولا
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
4: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JC.

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة وقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدرا مباشرا لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرييترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متى وإنستغرام أن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في اليوم العالمي للمعلم عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، متمنيا لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة الدكتور محمد عبدالله الزعابي وكيلا لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية 12 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشام 3. أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن استعداده للتعبئة الشعبية العامة لإسناد الجبهات والدفاع عن الجنوب داعيا إلى مسيرة مليونية في عدن ومحافظات الجنوب يوم 14 من أكتوبر الجاري وسط تحذيرات من اتساع التهديد الحوثي لباب المندب والملاحة الدولية. أطلقت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية لاستعادة منطقة باب المندب جنوب غربي اليمن وسط معارك عنيفة مع الحوثيين، وقالت مصادر عسكرية إن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين قرب منطقة باب المندب وجبال كهبوب. تعرضت قافلة مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لقصف جوي في ولاية جنوب كردفان، وقالت معلومات ميدانية إنه نفذ بواسطة طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني، مما أدى إلى مقتل أحد السائقين وتعريض شحنة غذائية مخصصة للمدنيين للخطر. كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع تقارير عن حالة مشتبه بها لوفاة ناجمة عن الطاعون الرئوي في روسيا، وتحث موسكو على مشاركة معلومات دقيقة وبسرعة نظرا لأن التفاصيل ما زالت غير مؤكدة. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع.

0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل. بوتم، سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض، وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
1: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر، بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، وما بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك، وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
3: شي وايد أسهل.
4: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
5: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
6: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
7: انجرح قلبك عتاب،
6: يتضمن 4 أغاني من الحب.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

تسعة أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. ننتظركم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساءً.

0: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
3: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

يعني احيانا بتكون حلو هيك الرجعه مع بعد الويك اند، لما تكونوا هيك مقضين ويك اند حلو مع العائله وهيك، حلو الواحد هيك يرجع على شغله ويبدا يوم جديد وتفاؤل. ان شاء الله اكيد بتمنى لكم يوم حلو على الجميع. معكم انا ياسمين بانرجي، رح كون معكم من الساعه 2 لغايه الساعه 5. خليكم معي باللينك الجاي، رح نحكي عن موضوع علاقتكم مع تشات جي بي تي.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها.
1: ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش.
0: معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: عيد ميلادي الأسبوع جاي.
2: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
2: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
1: بلا مزح.
2: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
1: عن جد عم تحكي؟
2: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
1: هلأ فهمت.
3: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد عالم واحد.

0: صمت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة وقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدرا مباشرا لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرييترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام إن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة مهنئاً المعلمين، شكراً لكل معلم ترك أثراً لا ينسى في حياتنا. ولي عهد أبوظبي يصدر قرار تعيين جديد، والسعودية تعلن مشاركة 100 مقاتلة في عملية فجر اليمن.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في اليوم العالمي للمعلمين عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، متمنيا لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: في اليوم العالمي للمعلمين أعبر عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، وأثمن دورهم في تحقيق أهداف رؤية التعليم وارتباطها بالمستقبل الأفضل الذي نريده لشعبنا، وأتمنى لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وليكن هذا اليوم فرصة لنا جميعا لنتذكر معلمينا ونعبر عن الوفاء لهم. شكرا لكل معلم ترك أثرا لا ينسى في حياتنا. إلى ذلك، تلقى معلمون في دولة الإمارات صباح اليوم رسالة نصية من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام. حملت كلمات تقدير وامتنان لدورهم في تعليم الأجيال والإسهام في بناء مستقبل الدولة. في اليوم العالمي للمعلمين تحتفي الإمارات بمن يقفون في الصفوف الأولى لصناعة المعرفة، وبمن يتجاوز دورهم حدود الكتاب والدرس. التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
5: لا تبدأ مهمة المعلم مع قرع جرس الحصة ولا تنتهي بانتهاء الدرس، فدوره يتجاوز نقل المعرفة إلى اكتشاف مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم. وفي دولة الإمارات يحظى المعلم باهتمام متواصل ضمن منظومة تعليمية تضع تطوير الكوادر التربوية وتمكينها في مقدمة أولوياتها. ومع دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى مختلف جوانب الحياة التعليمية، يتغير دور المعلم أيضا من مقدم للمعلومة إلى موجه يساعد الطلبة على الوصول إليها وفهمها وتوظيفها بطريقة تعزز التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات. ويبقى الجانب الإنساني أحد أهم عناصر العلاقة التعليمية، فالكلمة التي يقولها المعلم في الوقت المناسب والتشجيع الذي يقدمه لطالب متردد قد يكونان بداية لاكتشاف موهبة أو تحقيق طموح. وفي اليوم العالمي للمعلمين تتجه الأنظار إلى أصحاب المهنة الذين يصنعون فرقا يوميا داخل الفصول الدراسية ويشاركون في تشكيل ملامح جيل جديد يمتلك المعرفة والمهارات والثقة لمواصلة مسيرة التنمية.
4: نواصل جولة أخبار هذه الظهيرة. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة الدكتور محمد عبدالله الزعابي وكيلا لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي. أسفرت جهود التعاون المشترك بين الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلة بالإدارة العامة لأمن المنافذ عن إحباط 14 محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر للترانزيت في مطارات الدولة تحتوي على أكثر من 300 كيلوغرام من المواد المخدرة خلال أقل من شهرين، بما يعكس تكامل منظومة العمل الأمني والتعاون الاستخباراتي الدولي وكفاءة التفتيش الميداني وقوة تحليل البيانات. النشرة مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن مشاركة 100 طائرة مقاتلة فجر اليوم في عملية تحمل اسم فجر اليمن لدعم القوات الحكومية اليمنية. وكشفت الوزارة عن إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة، وأوضحت لقد دمرنا 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن، مؤكدة تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب والتعامل مع الأهداف المتحركة باستمرار. إلى ذلك أطلقت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية لاستعادة منطقة باب المندب جنوب غربي اليمن وسط معارك عنيفة مع الحوثيين. وقالت مصادر عسكرية إن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين الطرفين قرب منطقة باب المندب وجبال كهبوب. أيضا في الأثناء أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن استعداده للتعبئة الشعبية العامة لإسناد الجبهات والدفاع عن الجنوب، داعيا إلى مسيرة مليونية في عدن ومحافظات الجنوب يوم 14 من أكتوبر الجاري، وسط تحذيرات من اتساع التهديد الحوثي لباب المندب والملاحات الدولية. في أخبار العالم أيضا، تعرضت قافلة مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لقصف جوي في ولاية جنوب كردفان، هذا وقالت معلومات ميدانية إنه نفذ بواسطة طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني، مما أدى إلى مقتل أحد السائقين وتعريض شحنة غذائية مخصصة للمدنيين للخطر. إلى شأن آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر بعدما رفض البرلمان يوم الجمعة تدابير عرضتها حكومة سانشيز لمحاولة الخروج من أزمة السكن في البلاد. كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع تقارير عن حالة مشتبه بها لوفاة ناجمة عن مرض الطاعون الرئوي في روسيا، هذا وحثت موسكو على مشاركة معلومات دقيقة وبسرعة نظرا لأن التفاصيل ما زالت غير مؤكدة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في ختام نشرتنا، أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل اليوم فوز العلماء الأمريكي كارل دايستروث والألماني بيتر هيجمان والألماني الآخر جورج ناجل بجائزة نوبل للطب لعام 2026، وذلك لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية التي يتم التحكم فيها بالضوء وعلم البصريات الوراثي. هذا وقالت الجهة المانحة إن علم البصريات الوراثي يتيح إمكانية تفعيل أو تعطيل نشاط خلايا عصبية فردية داخل الدماغ الحي، وقالت إن العلماء هؤلاء سيحصلون على مبلغ قدره 1,200,000 دولار سيتم تقاسمه أو تقاسم هذا المبلغ بينهم في حالة تعدد الفائزين. هذا أصل إلى ختام نشرة أخبار ARN، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN. إنرجي مع ياسمين.

يعني هل تشات جي بي تي فعلا صار فرد من افراد العائله؟ بتحسوا انكم صرتوا تسالوا تشات جي بي تي عن اشياء قبل ما تاخذوا راي مثلا حدا من العائله او من اصحابكم او شيء او اي شيء بخص مصيركم بالحياه؟ قبل ما تسالوا اي حدا بتسالوا تشات جي بي تي وبتاخذوا بتعطوا معه. يعني حسينا صرنا تشات جي بي تي دخل لحياتنا، صار بيعرف عننا اشياء يمكن نحن حتى ذات نفسنا ما بنعرفها. بس فيما يخص موضوع اطفالنا، هل بتسمحوا لاولادكم يستخدموه بالدراسه؟ يعني بيغشوا بصراحة أو لا؟ لأن بصراحة إذا عم تسمحوا لهم فهذا الشيء فعلا للأسف رح يودي الأطفال مثل ما بيقولوا بدهية. بس أكيد أكيد هو عم بيساعد كتير الأطفال في أسئلة فيما يخص الدراسة لحتى يتعلموا عليها، بس ما نوصل لمرحلة إنهم نخليهم يعتمدوا عليه بشكل كلي. خبروني عن علاقتكم بتشات جي بي تي، هل بتحسوا هو صار بيعرفكم أكتر من أي حدا تاني؟ يعني إذا سألنا تشات جي بي تي عنكم أو زوجكم مثلا أو أي حدا من العائلة، والدتك أختك أي حدا، هل هو بيعرفكم أكتر ولا العائلة بتعرفكم أكتر؟ خبروني على

كنا عم نحكي عن موضوع تشات جي بي تي، هل هو بيعرفكم أكثر أو عيالكم بيعرفوكم أكثر؟ رامي بيقول أنا وصلت لمرحلة قبل ما أخذ أي قرار بسأل تشات جي بي تي، مرتي صارت تقلي يا أخي روحوا تزوجوا. لا صار موضوع تشات جي بي تي ضرة يعني. لارا بتقول أنا بستخدمه مع أولادي بالدراسة، بس بخليهم يحلوا بالأول وبعدين نسأله يشرح لي في أخطاء، مو يعطيهم الجواب جاهز. وفعلا هاي الطريقة جدا مناسبة يا لارا، لأن بتساعد لحتى يتعلموا أكثر ويستفيدوا منه بطريقة جيدة. أما جود، أغرب شيء مرة اختلفت أنا وزوجي وبعثت له المحادثة وقلت له مين معه حق. عم تسألي تشات جي بي تي مين معه حق؟ يا لطيف يا لطيف. أما تالا بتقول أنا بحكي له شو موجود عندي بالتلاجة وبقول له شو أطبخ اليوم، يعني حتى سؤال لماما شو نطبخ صار عن تشات جي بي تي. يا الله عن جد عن جد، لا وصلت لمرحلة والله واحد فكرة هاي، يسأله شو عنده مكونات وعطيني أفكار طبخة، والله فكرة حلوة. أما سامر بيقول ابني اكتشف أنه ممكن يساعده بالواجبات، من وقتها وأنا عامل حالي شرطة تشات جي بي تي بالبيت لحتى ما ياخد منه الأجوبة. برافو عليك. أما ريما بتقول أنا بستعمله بالإيميلات لأن الرسالة اللي بدي ساعة أكتبها بيزبط لي اياها بدقيقه. فعلا قد ايه صار سهل وسريع للايميلات، بحسه يعني شالنا كلنا يعني. اما فراس بيقول انا المشكله بطلت اعمل جوجل لاي شيء مباشره تشات جي بي تي، حتى امبارح سالته ليه الغساله عم تعمل صوت وفعلا نصحني شو اعمل وتصلحت الغساله. الله عليك يا تشات جي بي تي. اما زياد بيقول اذا بدك تساليني مين بيعرفني اكثر، زوجتي او تشات جي بي تي، فللاسف بحب خبرك انه تشات جي بي تي. يا الله يا الله، وين وصلنا وين وصلنا يا جماعة وين وصلنا. فعلا التكنولوجيا هيك دخلت حياتنا بقوة، بس قد سهلت علينا حياتنا بكتير من الأمور. أكيد إذا عرفنا نستغلها بطريقة صح فنحن أكيد المستفيدين، نحن وأطفالنا وأكيد الأجيال القادمة. مكملين مع بعض بإنرجي، خليكن معنا.

كنا عم نحكي عن موضوع تشات جي بي تي قديه دخل حياتنا او الذكاء الاصطناعي بشكل عام، قديه صار يعرفنا اكثر ما العالم اللي حوالينا هم اللي يعرفونا. في دراسه كبيره نشرتها مايكروسوفت بالتعاون مع لينكد ان عام 2024 شملت 31 الف شخص ب 31 دوله، ولقت انه 75% من العاملين في الوظائف المكتبيه كانوا بيستخدموا الذكاء الاصطناعي بالعمل، و 46% من مستخدمي بدأوا باستخدامه خلال الأشهر الستة السابقة للدراسة. واللافت أنه الناس ما عم تستخدمه بس لإنجاز المهام أسرع، بحسب الدراسة المستخدمين قالوا أنه بيساعدهم على توفير الوقت، التركيز على المهام بدقة أكبر، وزيادة الإبداع والاستمتاع بالعمل. يعني فعلا موضوع الذكاء الاصطناعي ما عاد قصة مستقبل، صار موجود بحياتنا اليومية، من كتابة إيميلات لتخطيط سفر لمساعدة الأولاد يفهموا الدرس وحتى أفكار طبخة. هل أنتوا بتشوفوه مساعد بيوفر عليكم الوقت؟ يعني فعلا أنا بحس أنه هو اختصر علينا كتير من الوقت إذا عرفنا نستخدمه كتير منيح. مكملين مع بعضنا بأنرزي بالساعة اللي جاية.

عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.

بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: ورجعنا لكم بساعتنا الثانية من انرجي. يعني في ناس إذا بدك تعذبهم خيرهم، لا تحطهم بمشكلة بس أعطيهم خيارين، بدك قهوة ولا شاي، نطلع الخميس ولا الجمعة، ولا أنتوا شو رأيكم؟ يعني عن جد في ناس بحس عن جد التردد بدمهم، مش بإيدهم، مش لأنه هم بيحبوا يكونوا مترددين بس ما بيعرفوا ياخدوا قرار. يعني بالحياة حتى على أبسط الأمور، يعني عن جد على أبسط الأمور، نسافر ما نسافر، ناكل هالأكلة أو هاي الأكلة، نشرب شاي ولا قهوة، بتحس ما بإيدهم. فأفضل إنك تعطيهم قرار واحد، ما تعطيهم خيارين، لأن إذا أعطيتهم خيارين رح يضلوا ضايعين. فهل أنتوا بتعرفوا ناس بحياتكم أو أنتوا من الناس يلي فعلا اللي حواليكم بيتعبوا معكم لتقرروا سفرة أو لتقرروا مشوار أو بروحة؟ في ناس هيك صعب عليهم أنه أخذ قرار هلأ أطلع مشوار، لا لازم يكون مخطط له من قبل ومجهز، ويا بروح يا ما بروح.
1: العربية 99

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دبزلها يا ريال. شوفي كنت
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: كنا عم نحكي عن موضوع الناس المترددين يلي صعب ياخدوا قرار بطريقة سهلة ولازم ياخدوا رأي الدنيا كلها لحتى ياخدوا قرار مصيري في حياتهم أو قرار جدا بسيط. في دراسة حديثة نشرت عام 2026 وشملت أكثر من 2874 شخص من 3 دول لقت أنه الخوف من الرفض أو النتيجة السلبية بالعلاقات ممكن يزيد التردد وصعوبة اتخاذ القرارات، خصوصا القرارات اللي بتتعلق بالآخرين. والملفت أنه تأثير التردد ما بيضل على الشخص نفسه لما بيتحول الموضوع إلى طلب طمأنة متكرر، يعني هو متعب للناس اللي حواليه، يعني الشخص المتردد بيتعب الناس اللي حواليه لأن بيضل كل الوقت شو رأيك، متأكد، طيب لو عملت العكس. الأبحاث ربطت هالسلوك بزيادة الضغط والخلافات بالعلاقات. في مراجعة ل 38 دراسة ظهر ارتباط بين طلب الطمأنينة المفرط وبين الرفض أو التوتر بالعلاقات، فهو موضوع سلبي أكتر على الناس اللي حواليه مش عليه هو نفسه، لأن هو هذا موضوع مش بإيده فعلا. والدراسة أثبتت أنه هو هذا موضوع بيكون داخلي ما فينه يطلع منه. ولهيك بتكون خلصت ساعتنا الثانية بأنرجي، خليكن معنا بالساعة الثالثة.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدة.

0: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة. سريع، آمن وموثوق. هذه هي تحويلات بوتم الدولية.
1: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة وقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدراً مباشراً لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرياتورز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام أن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع لعام 2026، حيث اطلع سموه على مستجدات عدد من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية 12 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشام 3. أعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركة 100 طائرة مقاتلة فجر اليوم في عملية تحمل اسم فجر اليمن، وذلك لدعم القوات الحكومية اليمنية. وكشفت الوزارة عن إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة. أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن استعداده للتعبئة الشعبية العامة لإسناد الجبهات والدفاع عن الجنوب، داعيا إلى مسيرة مليونية في عدن ومحافظات الجنوب يوم 14 من أكتوبر الجاري، وسط تحذيرات من اتساع التهديد الحوثي لباب المندب والملاحة الدولية. تعرضت قافلة مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لقصف جوي في ولاية جنوب كردفان. قالت معلومات ميدانية إنه نفذ بواسطة مسيرة تابعة للجيش السوداني، مما أدى إلى مقتل أحد السائقين وتعريض شحنة غذائية مخصصة للمدنيين للخطر. أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر، بعدما رفض البرلمان يوم الجمعة تدابير عرضتها حكومته لمحاولة الخروج من أزمة السكن في البلاد. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: مكملين مع بعض بإنرجي بساعتنا الثالثة. في نوع من الناس عنده حاسسات بتشتغل لما يجي حساب المطعم طول القعدة، يكون قاعد موجود وعم يحكي ويطلب وبيقول لك جيب كمان وهات نجرب هات، بس أول ما يقرب الحساب سبحان الله يا بيجي اتصال يا بيروح الحمام يا بيختفي يا ما بعرف شو. في عالم هم بروفيشنال بهالشي، يعني خلينا نكون صريحين وواضحين. في واحد مثلا فجأة بيتذكر انه لازم يقضي 500 مشوار ومستعجل او حاسب عني وانا برجع بحاسبك وهالقصص، يعني في ناس بيجذبوها. في ناس لما بيجي الحساب بيضلوا قاعدين وعادي كل شيء تمام، بس بيدفعوا على الدرهم. مثلا حتى لو جينا مثلا بدهم يدفعوا حساب المي اللي نزلت على الطاولة، واكيد حيكون في سيرفيس واكيد في التيب يلي حتتركوه بالمطعم، بيقول لك لا أنا طلبت فنجان قهوة سعره مثلا 15 درهم، أنا ما بدفع درهم زيادة عن هذا. وفي حال دفع مثلا لتسي 20 درهم بيستنى الخمسة، رغم أنه ممكن يكون في سيرفيس تشارج في تب حيجمعوها على الجميع. بس في ناس أنا بعتبره، في ناس أوكي حريصين وأنا أكيد بتفهم الواحد ما يدفع زيادة عن الحساب تبعه، بس كمان مش معقول تحمل دائما الباقي التكاليف البسيطة على غيرك. فأنتوا خبروني، هل بتعانوا من هيك ناس بحياتكم فيما يخص موضوع الحساب، تحديدا موضوع أنه بيختفوا وقت الحساب أو حريصين جدا وقت الحساب؟ كملين مع بعضنا بإنرجي.
1: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
2: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
1: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
1: كيف يعني؟
0: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
0: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
5: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
6: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
7: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
8: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

9 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. ننتظركم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساءً.

كنا عم نحكي عن موضوع الناس المترددين يلي صعب ياخدوا قرار بطريقة سهلة ولازم ياخدوا رأي الدنيا كلها لحتى ياخدوا قرار مصيري في حياتهم أو قرار جدا بسيط. في دراسة حديثة نشرت عام 2026 وشملت أكثر من 2874 شخص من 3 دول لقت أنه الخوف من الرفض أو النتيجة السلبية بالعلاقات ممكن يزيد التردد وصعوبة اتخاذ القرارات خصوصا القرارات اللي بتتعلق بالآخرين. والملفت أنه تأثير التردد ما بيضل على الشخص نفسه لما بيتحول الموضوع إلى طلب طمأنة متكرر، يعني هو متعب للناس اللي حواليه. يعني الشخص المتردد بيتعب الناس اللي حواليه لأن بيضل كل الوقت شو رأيك، متأكد، طيب لو عملت العكس. الأبحاث ربطت هالسلوك بزيادة الضغط والخلافات بالعلاقات. في مراجعة ل 38 دراسة ظهر ارتباط بين طلب الطمأنينة المفرط وبين الرفض أو التوتر بالعلاقات، فهو موضوع سلبي أكتر على الناس اللي حواليه مش عليه هو نفسه، لأن هو هذا موضوع مش بإيده فعلا. والدراسة أثبتت أنه هو هذا موضوع بيكون داخلي ما فينه يطلع منه. ولهيك بتكون خلصت ساعتنا الثانية بأنرجي، خليكن معنا بالساعة الثالثة.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإخرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
3: دو

0: دبزلها يا ريال، شوفي كنت الحين.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز، 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

كملين مع بعض بإنرجي بساعتنا الثالثة. في نوع من الناس عنده حاسسات بتشتغل لما يجي حساب المطعم طول القعدة، يكون قاعد موجود وعم يحكي ويطلب وبيقول لك جيب كمان وهات نجرب هات، بس أول ما يقرب الحساب سبحان الله يا بيجي اتصال يا بيروح الحمام يا بيختفي يا ما بعرف شو. في عالم هم بروفيشنال بهالشي، يعني خلينا نكون صريحين وواضحين. في واحد مثلا فجأة بيتذكر انه لازم يقضي 500 مشوار ومستعجل او حاسب عني وانا برجع بحاسبك وهالقصص، يعني في ناس بيجذبوها. في ناس لما بيجي الحساب بيضلوا قاعدين وعادي كل شيء تمام، بس بيدفعوا على الدرهم. مثلا حتى لو جينا مثلا بدهم يدفعوا حساب المي اللي نزلت على الطاولة، واكيد حيكون في سيرفيس واكيد في التيب يلي حتتركوه بالمطعم، بيقول لك لا أنا طلبت فنجان قهوة سعره مثلا 15 درهم، أنا ما بدفع درهم زيادة عن هذا. وفي حال دفع مثلا لتسي 20 درهم بيستنى الخمسة، رغم أنه ممكن يكون في سيرفيس تشارج في تيب حيجمعوها على الجميع. بس في ناس أنا بعتبره، في ناس أوكي حريصين وأنا أكيد بتفهم الواحد ما يدفع زيادة عن الحساب تبعه، بس كمان مش معقول تحمل دائما الباقي التكاليف البسيطة على غيرك. فأنتوا خبروني، هل بتعانوا من هيك ناس بحياتكم فيما يخص موضوع الحساب، تحديدا موضوع أنه بيختفوا وقت الحساب أو حريصين جدا وقت الحساب؟ كملين مع بعضنا بإنرجي.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان. الحذاء. سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
4: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
5: جديد الفنان علي بن محمد يركبت

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: مكملين مع بعضنا أكيد بإنرزي، كنا عم نحكي عن موضوع الحرص أو البخل فيما يخص موضوع الناس اللي بتختفي وقت الحساب أو بيدفعوا على الدرهم، يعني ما ممكن يدفعوا درهم زيادة عن حسابهم. لؤي بيقول عندي رفيق أول ما يجي الحساب بيتصل فيه الشغل والدته وزوجته والدنيا كلها، المشكلة مرة تليفونه كان قدامي على الطاولة وما رن أصلا، ومع هيك قال أجاني اتصال وقام رقد فورا، وأنا تعودت عليه بصراحة لأن بحبه. أما ريتال بتقول زوج اختي كل عزومه بيقول انا بعزمكم اليوم، ولما بيجي الحساب يقعد يفتش على محفظته بالاخر بيقول معقول تاركها بالسياره. والله يا ريتال انا بتمنى انه زوجك ما يكون عم زوج اختك ما يكون عم يسمعني او ما يعرفك اصلا. اما سيف بيقول مره كنا ست اشخاص، صاحبنا قام على الحمام وقت الحساب، دفعنا وطلعنا من المطعم وهو لسه جوا وتركناه ورحنا على مكان تاني كرمال يتعلم. والله ضربة قوية يعني. أما لمار بتقول عندي صديقة بتختفي وقت الحساب بس وقت طلب الحلو بتكون أول وحدة، خلينا ناخد اتنين ونتشارك. بحب هدول جماعة نتشارك، على فكرة حلوة المشاركة it's fine، بس لما بكون الموضوع يعني عن جد طبيعي. أما في شخص من غير اسم بيقول أبوي بيقول مستحيل يخلي حدا يدفع لدرجة مرة أخذ الحساب من النادل قبل ما يوصل على الطاولة. عنا المشكلة بالعكس، معركة مين بده يدفع. يعني المشكلة مش إنه ما حدا بده يدفع، المشكلة مين بده يدفع. هدول لا، هدول مشاكل الطاولات. لا والله أنا بدفع وأنت بتدفع، الدنيا كلها بتقوم علينا وفعلا بصير قصة كبيرة. أما نرمين بتقول مرة واحد قال ادفعي وهلأ بحول لك، وصار له الموضوع تقريبا سنة، شكله التحويل ما وصل لهلأ. هدول عالم للأسف للأسف يعني عادي. أما شاهين بيقول عنا واحد بالشلة ما بيهرب أبدا بس بصير فجأة مشغول جدا بالموبايل كأنه عم يحل أزمة عالمية لحد ما يخلص الحساب. هو هاد موضوع الحساب، في ناس بتلاقيهم بالعكس إنه لا أنا بدي أدفع، والله لا أنا بدي أدفع فعلا، وفي ناس للأسف بعض الناس بيتهربوا فعلا وقت الحساب. مكملين مع بعضنا بإنرزي، خليكم معنا.

كنا عم نحكي عن موضوع الحرص أم البخل. في ناس بتختفي وقت الحساب، سواء جاهم تليفون أم راحوا على الحمام أو بصير عندهم مصايب الدنيا كلها لما بيجي الحساب، وفي ناس بالعكس بيتقاتلوا مع الناس اللي قاعدين كرمال يدفعوا. مين حيدفع، أنا أو أنت؟ في دراسة فعلية حلوة جدا بتخدم أكيد بعض البشر فيها الموضوع، إنه بحثوا نشروا تجربة بي The Economic Journal، عملوها داخل مطعم وقارنوا بين الناس كل واحد يدفع حسابه، وناس بتقسم الحساب بينهم بالتساوي. النتيجة لما الناس عرفوا إنه الحساب رح ينقسم طلبوا واستهلكوا أكثر مقارنة من كل شخص كان مسؤول عن حسابه، و 80% منهم سئلوا عن تفضيلهم، قالوا أنهم بفضلوا أنه كل شخص يدفع حسابه بنفسه على أنه يتقسم الحساب بالتساوي، لأن في ناس ممكن تاكل ناس ما ممكن تاكل حسب كل شخص. والأحلى أنه دراسات عن دفع الحساب بتوضح أنه دفع بين الأصدقاء مش مجرد فلوس، أحياناً بيدخل فيه رد الجميل والعادات الاجتماعية والصورة أمام الآخرين. يعني علمياً قصة الحساب بالمطعم حساسة أكثر ما كنا مفكرين، بس الدراسة ما حكت عن الشخص اللي بيجي اتصال غامض لحظة وصول فاتورة، هي فقط عن موضوع إنك كيف تتصرف فيما يخص الحساب. هل أنتوا لقيتوا حل مثلاً ممكن تقسموا الحساب شو ما كان اللي كان طالبينه، خلاص بتقسم على الجميع أو كل واحد يدفع حسابه حسب كل شلة كيف بيقرروا؟ أكيد بدي أتشكركم كتير لكل حدا سمعني اليوم بإنرجي. بكرة يوم جديد وحلقة جديدة معي أنا ياسمين بإنرجي.

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة وقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدرا مباشرا لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرييترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام أن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم إلى مدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في زيارة عمل للمشاركة في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان. وكان في مقدمة مستقبلي سموه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع لعام 2026، حيث اطلع سموه على مستجدات عدد من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية 12 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وذلك لتلقي الرعاية الطبية العلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشام 3. أعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركة 100 طائرة مقاتلة فجر اليوم في عملية تحمل اسم فجر اليمن، وذلك لدعم القوات الحكومية اليمنية. وكشفت الوزارة عن إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة. أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن استعداده للتعبئة الشعبية العامة لإسناد الجبهات والدفاع عن الجنوب، داعيا إلى مسيرة مليونية في عدن ومحافظات الجنوب يوم 14 من أكتوبر الجاري، وسط تحذيرات من اتساع التهديد الحوثي لباب المندب والملاحات الدولية. أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر، بعدما رفض البرلمان يوم الجمعة الماضي تدابير عرضتها حكومته لمحاولة الخروج من أزمة السكن في البلاد. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت عليه حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلنا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرين. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان قاعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعملوا بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قول له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مو كان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة، كثيرين يروحون مثلا يحقنون خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، ومن حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمحوا لي أنا أصور، بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

0: وفر أكثر مع العربية للطيران، وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
2: أنا مجبور فيك.
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم؟
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لمن يخونك.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: حبة حبة.
1: بيبكو بلوكس امتلك الحين عقارك في دبي حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
2: حبة حبة.
3: جديد الفنان وليد الشامي اللون الرمادي على

0: تشن فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد Beyond Borders.

0: حبوها.
1: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد Beyond Borders.
2: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
3: حبة حبة.
4: ريبكو بلوكس، انت لك الحين عقارك في دبي حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
5: حبة حبة.
6: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط.

0: دبزلها يا ريال. شوفي كنت الحين
1: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
2: إيه أنا مجبور فيك.
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لمن يخونك.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: تمثل مبادرة المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية خطوة عملية لتعزيز دور أفراد المجتمع والشركاء في تطوير الخدمات الحكومية. فنجاح أي تحسين لا يقاس بالإجراءات التي تطورها الجهة فحسب، بل بما يلمسها المتعامل من سهولة ووضوح وسرعة في إنجاز معاملته.
2: جمعنا هذا العام أكثر من 1000 من قادة قطاع الضيافة وصناع القرار الذين جاؤوا إلى دبي من أكثر من 50 دولة. شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 170 متحدث، من بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية وكبار المسؤولين والقادة من مختلف قطاعات الضيافة والسياحة.
3: يتعرفون من خلالها إلى ثقافات وتراث وفنون الدول التي سيتم تسليط الضوء عليها في هذا العام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين النشرة: ولي عهد أبو ظبي يصل إلى الأردن، وملك الأردن في مقدمة مستقبلية، حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع لعام 2026، والسعودية تعلن مشاركة 100 مقاتلة في عملية فجر اليمن.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقي، وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم إلى مدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في زيارة عمل للمشاركة في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان. وكان في مقدمة مستقبل سموه لدى وصوله إلى مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. هذا ورافقت طائرة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى دخولها أجواء الأردن طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وذلك ترحيبا بسموه. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع لعام 2026، حيث اطلع سموه على مستجدات عدد من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة والجاهزية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع. وناقش المجلس عددا من الموضوعات شملت خطط التطوير والتحديث في مختلف المجالات الدفاعية، إضافة إلى استعراض المبادرات والبرامج الرامية إلى الارتقاء بمستوى الجاهزية العملياتية. تتجه الأنظار إلى النسخة المقبلة من قمة المعرفة 2026، حيث عقد مؤتمر صحفي اليوم للكشف عن تفاصيلها وأبرز ملامحها. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة جمال بن حوارب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة.
5: مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة تطلق نسخة خاصة من قمة المعرفة للاحتفاء بالفائزين بجائزة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة، وأيضا إطلاق النسخة الجديدة من مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026، وستصاحب هذه حوارات معرفية مع الفائزين ومع الخبراء في شتى المجالات. في يوم 24 نوفمبر هذه نسخة خاصة بعنوان تخطي الأزمات في عالم متغير. أما القمة 11 ستكون إن شاء الله في إبريل، وستكون القمة في كل سنة في إبريل بدل من نوفمبر. في يوم 21-22 إبريل ستكون القمة قمة المعرفة 11. قمة المعرفة دائما تحرص على المبادرات الحديثة واستشراف المستقبل المعرفي والتنموي، وأيضا الاحتفاء بكبار الخبراء والعلماء من كل مكان منذ انطلاقها في 2014 إلى اليوم، وهي مستمرة في هذا المجال، لأن العمل المعرفي يحتاج إلى لقاء، وأفضل مكان للقاء الخبراء والعلماء قمة المعرفة في دبي.
4: في اليوم العالمي للمعلمين تحتفي الإمارات بمن يقفون في الصفوف الأولى لصناعة المعرفة وبمن يتجاوز دورهم حدود الكتاب والدرس. التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
6: لا تبدأ مهمة المعلم مع قرع جرس الحصة ولا تنتهي بانتهاء الدرس، فدوره يتجاوز نقل المعرفة إلى اكتشاف مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم. وفي دولة الإمارات يحظى المعلم باهتمام متواصل ضمن منظومة تعليمية تضع تطوير الكوادر التربوية وتمكينها في مقدمة أولوياتها. ومع دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى مختلف جوانب الحياة التعليمية، يتغير دور المعلم أيضا من مقدم للمعلومة إلى موجه يساعد الطلبة على الوصول إليها وفهمها وتوظيفها بطريقة تعزز التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات. ويبقى الجانب الإنساني أحد أهم عناصر العلاقة التعليمية، فالكلمة التي يقولها المعلم في الوقت المناسب والتشجيع الذي يقدمه لطالب متردد قد يكونان بداية لاكتشاف موهبة أو تحقيق طموح. وفي اليوم العالمي للمعلمين تتجه الأنظار إلى أصحاب المهنة الذين يصنعون فرقا يوميا داخل الفصول الدراسية ويشاركون في تشكيل ملامح جيل جديد يمتلك المعرفة والمهارات والثقة لمواصلة مسيرة التنمية.
4: النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم، أعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركة 100 طائرة مقاتلة فجر اليوم في عملية تحمل اسم فجر اليمن لدعم القوات الحكومية اليمنية. وكشفت الوزارة عن إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة. وقالت الوزارة دمرنا 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن، مؤكدة على تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب. إلى ذلك، أطلقت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية لاستعادة منطقة باب المندب في جنوب غربي اليمن وسط معارك عنيفة مع الحوثيين. وقالت مصادر عسكرية إن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين الطرفين قرب منطقة باب المندب وجبال كهبوب. من جهته، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن استعداده للتعبئة الشعبية العامة لإسناد الجبهات والدفاع عن الجنوب، داعيا إلى مسيرة مليونية في عدن ومحافظات الجنوب يوم 14 من أكتوبر الجاري، وسط تحذيرات من اتساع التهديد الحوثي لباب المندب والملاحة الدولية. إلى شأن آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر المقبل، بعدما رفض البرلمان يوم الجمعة الماضي تدابير عرضها حكومته لمحاولة الخروج من أزمة السكن في البلاد.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في نشرتنا أيضا، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع تقارير عن حالة مشتبه بها لوفاة ناجمة عن الطاعون الرئوي في روسيا، وحثت موسكو على مشاركة معلومات دقيقة وبسرعة نظرا لأن التفاصيل ما زالت غير مؤكدة. ختاما في نشرتنا مع هذا الخبر، حيث أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل اليوم فوز العلماء الأمريكي كارل دايستروث والألماني بيتر هيغمان والألماني جورج ناجل بجائزة نوبل للطب لعام 2026، وذلك لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية التي يتم التحكم فيها بالضوء وعلم البصريات الوراثي. وسيحصل العلماء على مبلغ قدره 1,200,000 دولار سيتم تقاسمه بينهم، وذلك لحالة تعدد الفائزين. وقالت الجهة المانحة إن علم البصريات الوراثي يتيح إمكانية تفعيل أو تعطيل نشاط خلايا عصبية فردية في داخل الدماغ الحي. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برامجنا على العربية 99. نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.
2: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.
3: من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس، إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
4: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات، وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
5: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصار للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
6: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
7: انجرح قلبك عتر.
6: يتضمن 4 أغاني من الحياة.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

تسعة أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. ننتظركم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساءً.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
3: شي وايد أسهل.
4: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
5: من 6 إلى 7 أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس، إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 أكتوبر في مركز أدنك.
6: موسم واحد، حانت اللحظة المنتظرة. يعود أسبوع أبو ظبي للتحدي مع برنامج حافل بأقوى النزالات والفعاليات الجماهيرية. البداية مع باور سلاب 25 يوم الجمعة 23 أكتوبر في سبيس 24 أرينا، ويليه UFC 333 يوم السبت 24 أكتوبر في الاتحاد أرينا. وتتواصل الأجواء طوال الأسبوع مع لقاءات المقاتلين والتدريبات المفتوحة ومراسم الوزن وغيرها من الفعاليات. احجزوا تذاكركم الآن عبر ticketmaster.ie.
7: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم، ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط. وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
1: من السادس إلى السابع من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
2: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد Beyond Borders.
3: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
4: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
3: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
4: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
5: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
3: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
5: وقتلك مش ناوي على حاجة، مفيش
4: ما تنسى احجز هلأ اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
3: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
4: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
3: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
6: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل مبادرة المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية خطوة عملية لتعزيز دور أفراد المجتمع والشركاء في تطوير الخدمات الحكومية. فنجاح أي تحسين لا يقاس بالإجراءات التي تطورها الجهة بحسب، بل بما يلمسها المتعامل من سهولة ووضوح وسرعة في إنجاز معاملته.
2: جمعنا هذا العام أكثر من 1000 من قادة قطاع الضيافة وصناع القرار الذين جاءوا إلى دبي من أكثر من 50 دولة. شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 170 متحدث، من بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية وكبار المسؤولين والقادة من مختلف قطاعات الضيافة والسياحة،
3: يتعرفون من خلالها إلى ثقافات وتراث وفنون الدول التي سيتم تسليط الضوء عليها في هذا العام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: مرحبا بكم. وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي اليوم إلى مدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في زيارة عمل للمشاركة في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع للعام 2026، حيث اطلع سموه على مستجدات عدد من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة والجاهزية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع. أسفرت جهود التعاون المشترك بين الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلة بالإدارة العامة لأمن المنافذ، أسفرت عن إحباط 14 محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر الترانزيت في مطارات الدولة تحتوي على أكثر من 300 كيلوغرام من المواد المخدرة خلال أقل من شهرين، بما يعكس تكامل منظومة العمل الأمني والتعاون الاستخباراتي الدولي. رحبت المفوضية الأوروبية اليوم بقرار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الإفراج عن كميات كبيرة من مخزونات الديزل والنفط، معربة عن اعتقادها بأن الخطوة ستسهم في خفض أسعار الوقود في دول الاتحاد الأوروبي. أعاد البرلمان في إثيوبيا تعيين أبي أحمد رئيسا للوزراء اليوم بعد الفوز الساحق الذي حققه حزبه في انتخابات يونيو. صرح مسؤولون في نيجيريا بأن طائرة عسكرية تحمل على متنها 32 شخصا تحطمت بجنوب البلاد وأنه جاري تنفيذ عملية لإنقاذ الضحايا. خدام الموجز، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: لا. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصار للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: بريس وان بليز.
2: انا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
4: عندك مشاوير؟ ناس تريد توقف معهم؟ وأشياء لازم تخلصها؟ والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح؟ حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من السادس إلى السابع من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.

0: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن، اتصلوا على 02-667-1244.
1: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
2: جديد الفنان علي بن محمد يلك

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران، وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام. دور مثل

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت الحين
1: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
2: وانت بنزين
3: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
4: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
3: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
4: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
5: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
3: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
5: وبتلك مش ناوي على
4: ما تنسى، احجز هلأ اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
3: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
4: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
3: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
6: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا جي اي ذا ريزورت قرب نخلة جبل علي واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 0481455000.

0: صمت بلا صورة.
1: تمثل مبادرة المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية خطوة عملية لتعزيز دور أفراد المجتمع والشركاء في تطوير الخدمات الحكومية، فنجاح أي تحسين لا يقاس بالإجراءات التي تطورها الجهة بحسب، بل بما يلمسها المتعامل من سهولة ووضوح وسرعة في إنجاز معاملته.
2: جمعنا هذا العام أكثر من 1000 من قادة قطاع الضيافة وصناع القرار الذين جاؤوا إلى دبي من أكثر من 50 دولة. شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 170 متحدث، من بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية وكبار المسؤولين والقادة من مختلف قطاعات الضيافة والسياحة،
3: يتعرفون من خلالها إلى ثقافات وتراث وفنون الدول التي سيتم تسليط الضوء عليها في هذا العام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: ملك الأردن وولي عهد أبو ظبي يشهدان مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معا. بتوجيهات حمدان بن محمد، منح الإقامة الذهبية لمعلمين وتربويين من أصحاب الإنجازات المتميزة في دبي. وفي نيجيريا تحطم طائرة عسكرية على متنها 32 شخصا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. شهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي اليوم مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي تطوره الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات باستثمار إماراتي أردني تصل قيمته إلى نحو 2.5 مليار دولار أمريكي، ويتضمن تطوير شبكة سكك حديدية بطول 403 كيلومترات. وتأتي هذه الخطوة تجسيدا لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الرامية إلى ترسيخ شراكة استراتيجية مستدامة بين البلدين تقوم على أسس العمل المشترك وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعد الأضخم من نوعه في المملكة الأردنية الهاشمية بقطاع السكك الحديدية، يهدف إلى ربط مدينة العقبة بمواقع التعدين والإنتاج الرئيسية ومنطقة معان اللوجستية، بما يوفر منظومة متكاملة لنقل البضائع السائبة والحاويات بين الموانئ ومراكز الإنتاج والمرافق اللوجستية الداخلية للإسهام في تخفيف الضغط على شبكة الطرق ودعم التحول نحو منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، استفاد معلمون وتربويون متميزون في المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة دبي من مبادرة منح الإقامة الذهبية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، وتجسيدا لنهج القيادة الرشيدة في تقدير الكفاءات التعليمية ودعم أصحاب الأداء المتميز. وتكرم المبادرة نخبة من المعلمين والتربويين الذين أثبتوا تميزا لافتا وقدموا إسهامات نوعية في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، تقديرا لعطائهم ودورهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية لاستقطاب الكفاءات التعليمية المتميزة. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع للعام 2026، حيث اطلع سموه على مستجدات عدد من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة والجاهزية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع. أسفرت جهود التعاون المشترك بين الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلة بالإدارة العامة لأمن المنافذ عن إحباط 14 محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر الترانزيت في مطارات الدولة تحتوي على أكثر من 300 كيلوغرام من المواد المخدرة خلال أقل من شهرين. وأوضح تقرير مشترك حول مكافحة المخدرات صدر عن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وجمارك الإمارات أن التكامل بين الجهات الوطنية المعنية والتنسيق الدولي المسبق مع الأجهزة الاستخباراتية شكلا عاملا مهما في نجاح هذه العمليات التي أسفرت عن ضبط عدد من المهربين الذين يحملون عدة جنسيات أوروبية وآسيوية، حيث جرى تبادل المعلومات حول الشحنات والمسارات المشبوهة قبل وصولها إلى مطارات الدولة، وتم تتبعها حتى قبل وصولها، حيث مكن هذا التنسيق من التحرك الاستباقي ووضع الشحنات تحت المراقبة منذ نقطة انطلاقها. تتجه الأنظار إلى النسخة المقبلة من قمة المعرفة 2026، حيث عقد مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيلها وأبرز ملامحها واستعراض ما تحمله من فعاليات ومحطات رئيسية. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
5: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تطلق نسخة خاصة من قمة المعرفة للاحتفاء بالفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأيضا إطلاق النسخة الجديدة من مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026، وستصاحب هذه حوارات معرفية مع الفائزين ومع الخبراء في شتى المجالات. في يوم 24 نوفمبر هذه نسخة خاصة بعنوان تخطي الأزمات في عالم متغير. أما القمة 11 ستكون إن شاء الله في إبريل، وستكون القمة في كل سنة في إبريل بدل من نوفمبر. في يوم 21-22 إبريل ستكون القمة قمة المعرفة 11. قمة المعرفة دائما تحرص على المبادرات الحديثة واستشراف المستقبل المعرفي والتنموي، وأيضا الاحتفاء بكبار الخبراء والعلماء من كل مكان منذ انطلاقها في 2014 إلى اليوم، وهي مستمرة في هذا المجال لأن العمل المعرفي يحتاج إلى لقاء، وأفضل مكان للقاء الخبراء والعلماء قمة المعرفة في دبي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: رحبت المفوضية الأوروبية اليوم بقرار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الإفراج عن كميات كبيرة من مخزونات الديزل والنفط، معربة عن اعتقادها بأن الخطوة ستسهم في خفض أسعار الوقود في دول الاتحاد الأوروبي. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايزا إدكونن للصحفيين إن المفوضية ترحب بقرار مجموعة السبع، مشيرة خصوصا إلى رفض الدول فرض أي حظر على صادرات الديزل بعد أن كانت الولايات المتحدة قد لوحت بإمكانية اتخاذ مثل هذا الإجراء. تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري جنوبي البلاد اليوم وكانت تقل 32 شخصاً وفقاً للسلطات. وأعلن سلاح الجو النيجيري في بيان أنه بدأ تنفيذ عملية بحث وإنقاذ عقب حادث تحطم طائرة وقع في منطقة إكبوكودا بولاية أوندو صباح اليوم. ختام النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما أعاني من شيء، لكن ذبحوني اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعد إيش ما سويتي؟ فهي حليلة تتوقع إنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته إن هي فاتها القطار ولا إنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر، فيلر ينحقن حوالين العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة تجي دكتور أنا كاره هذا البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم، هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة، هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد، تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي. فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: الزلزلة. لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد Beyond Borders.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر SIF.ae.

9 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. ننتظركم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساءً.

0: جبت بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت الحين.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها. بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
3: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض تأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
4: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
5: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
4: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
5: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
6: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
4: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
5: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
4: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
5: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
4: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
7: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
8: انجرح قلبك عتر.
7: يتضمن 4 أغاني من ألحان

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني، قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: تمثل مبادرة المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية خطوة عملية لتعزيز دور أفراد المجتمع والشركاء في تطوير الخدمات الحكومية، فنجاح أي تحسين لا يقاس بالإجراءات التي تطورها الجهة بحسب، بل بما يلمسها المتعامل من سهولة ووضوح وسرعة في إنجاز معاملته.
2: جمعنا هذا العام أكثر من 1000 من قادة قطاع الضيافة وصناع القرار الذين جاءوا إلى دبي من أكثر من 50 دولة. شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 170 متحدث، من بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية وكبار المسؤولين والقادة من مختلف قطاعات الضيافة والسياحة،
3: يتعرفون من خلالها إلى ثقافات وتراث وفنون الدول التي سيتم تسليط الضوء عليها في هذا العام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: منصور بن زايد يشهد محطة جديدة في مسيرة اتصالات. ملك الأردن وولي عهد أبو ظبي يشهدان مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان. بتوجيهات حمدان بن محمد، منح الإقامة الذهبية لمعلمين وتربويين من أصحاب الإنجازات المتميزة في دبي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة على حسابه في منصة إكس: شهدت اليوم محطة جديدة في مسيرة اتصالات مع احتفالها بخمسين عاما من الإنجاز وانطلاق رؤيتها للمرحلة المقبلة، مؤسسة وطنية رافقت تطور الإمارات وأسهمت في بناء قدراتها الرقمية وتواصل اليوم دورها بطموح يواكب تحولات العالم ويعزز مكانة الدولة في مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. شهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي اليوم مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي تطوره الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات باستثمار إماراتي أردني تصل قيمته إلى نحو 2.5 مليار دولار أمريكي، ويتضمن تطوير شبكة سكك حديدية بطول 403 كيلومترات. وتأتي هذه الخطوة تجسيدا لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الرامية إلى ترسيخ شراكة استراتيجية مستدامة بين البلدين تقوم على أسس العمل المشترك وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعد الأضخم من نوعه في المملكة الأردنية الهاشمية بقطاع السكك الحديدية، يهدف إلى ربط مدينة العقبة بمواقع التعدين والإنتاج الرئيسية ومنطقة معان اللوجستية بما يوفر منظومة متكاملة لنقل البضائع السائبة والحاويات بين الموانئ ومراكز الإنتاج والمرافق اللوجستية الداخلية للإسهام في تخفيف الضغط على شبكة الطرق ودعم التحول نحو منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، استفاد معلمون وتربويون متميزون في المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة دبي من مبادرة منح الإقامة الذهبية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، وتجسيدا لنهج القيادة الرشيدة في تقدير الكفاءات التعليمية ودعم أصحاب الأداء المتميز. وتكرم المبادرة نخبة من المعلمين والتربويين الذين أثبتوا تميزا لافتا وقدموا إسهامات نوعية في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، تقديرا لعطائهم ودورهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية لاستقطاب الكفاءات التعليمية المتميزة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: انتقل بكم إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، حيث رحبت المفوضية الأوروبية اليوم بقرار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الإفراج عن كميات كبيرة من مخزونات الديزل والنفط، معربة عن اعتقادها بأن الخطوة ستسهم في خفض أسعار الوقود في دول الاتحاد الأوروبي. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايزا إتكونن للصحفيين إن المفوضية ترحب بقرار مجموعة السبع، مشيرة خصوصا إلى رفض الدول فرض أي حظر على صادرات الديزل بعد أن كانت الولايات المتحدة قد لوحت بإمكانية اتخاذ مثل هذا الإجراء. وكانت الإدارة الأمريكية قد دعت في الأيام الأخيرة ألمانيا وفرنسا إلى المساهمة في خفض أسعار الوقود العالمية المرتفعة من خلال الإفراج عن الديزل من الاحتياطات الطارئة، مهددة في الوقت نفسه بإمكان فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية إلى البلدين. أعاد البرلمان في إثيوبيا تعيين أبي أحمد رئيسا للوزراء اليوم الاثنين بعد الفوز الساحق الذي حققه حزبه في انتخابات يونيو. تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري جنوبي البلاد اليوم، وكانت تقل 32 شخصا وفقا للسلطات. وأعلن سلاح الجو النيجيري في بيان أنه بدأ تنفيذ عملية بحث وإنقاذ عقب حادث تحطم طائرة وقع في منطقة إكبوكودا بولاية أوندو صباح اليوم. وأضاف أن الطائرة كانت متجهة من مدينة بنين إلى لاغوس عندما وقع الحادث. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة المسائية، قدمتها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع آمن وموثوق. هذه هي تحويلات بوتم الدولية.
2: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
3: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
2: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
3: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
4: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
2: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
2: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
3: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
2: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
5: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

العربية 99. الموسيقى هو الأمر.

0: عايش فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
3: بعرف.
2: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
3: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
2: بلا مزح.
3: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
2: عن جد عم تحكي؟
3: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
2: هلأ فهمت.
4: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.
5: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
6: وانتو جاهزين؟
7: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
8: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
7: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
8: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
9: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
7: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
9: وقلت لك مش ناوي على حاجة، ما في
8: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
7: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
8: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
7: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
4: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
3: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
4: وانتو جاهزين؟
5: فاكرين اللي حصل في آخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
6: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش إحساس أكبر، حفل أضخم وأغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
5: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
6: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
7: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
5: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
7: وقتلك مش ناوي على حاجة،
6: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
5: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
6: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
5: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
8: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
9: إيه أنا مجبور فيك.
8: يتضمن 5 أغاني.
9: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم.
8: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
9: عادي لما
8: إنتاج وتوزيع روتانا.
10: العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل مبادرة المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية خطوة عملية لتعزيز دور أفراد المجتمع والشركاء في تطوير الخدمات الحكومية، فنجاح أي تحسين لا يقاس بالإجراءات التي تطورها الجهة بحسب، بل بما يلمسها المتعامل من سهولة ووضوح وسرعة في إنجاز معاملته.
2: جمعنا هذا العام أكثر من 1000 من قادة قطاع الضيافة وصناع القرار الذين جاءوا إلى دبي من أكثر من 50 دولة. شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 170 متحدث، من بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية وكبار المسؤولين والقادة من مختلف قطاعات الضيافة والسياحة،
3: يتعرفون من خلالها إلى ثقافات وتراث وفنون الدول التي سيتم تسليط الضوء عليها في هذا العام.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم تحية في هذا الموجز الإخباري. شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إطلاق مجموعة اتصالات مشروعا استراتيجيا لتطوير وتوسيع قدرات البنية التحتية الرقمية داخل دولة الإمارات وخارجها، بما يعزز جاهزية الدولة لمتطلبات اقتصاد الذكاء الاصطناعي ويدعم مكانتها في المشهد الرقمي العالمي. ويشمل المشروع رفع سعة الربط الدولي إلى أكثر من 500 تيرابايت في الثانية بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 25 ضعف السعة الحالية، إلى جانب تطوير مسارات متنوعة تعزز كفاءة الاتصال وموثوقيته وتحقق مستويات متقدمة في زمن الاستجابة. شهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي اليوم مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي تطوره الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات باستثمار إماراتي أردني تصل قيمته إلى نحو 2.5 مليار دولار أمريكي، ويتضمن تطوير شبكة سكك حديدية بطول 403 كيلومترات. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، استفاد معلمون وتربويون متميزون في المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة دبي من مبادرة منح الإقامة الذهبية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن انتهاء عمليات نقل المسافرين إلى تل أبيب، وذلك في عقاب التوقف المؤقت لرحلات شركة فلاي دبي إلى هذه الوجهة، مشيرة إلى أنه تم تسيير 37 رحلة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون منذ يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، نقلت 7479 مسافرا. تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري جنوبي البلاد اليوم، وكانت تقل 32 شخصا وفقا لسلطات. أصيبت موظفة في مختبر تابع لمعهد أبحاث الطاعون في سيبيريا بوعكة صحية، وتوفيت في ظروف لم يكشف عنها، مما دفع السلطات الروسية إلى فرض الحجر الصحي على عشرات الأشخاص، كما جرى إرسال رئيسة هيئة الرقابة الصحية الروسية إلى منطقة إيركوتسك، وأثارت الوفاة مخاوف تتعلق بالصحة العامة، لكن السلطات قالت اليوم إن الوضع تحت السيطرة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: إيه أنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
3: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية.

0: وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

9 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. ننتظركم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساءً.

0: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
1: كيف يعني؟
0: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
0: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
3: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة، هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدي. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري أن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبح

0: أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وبتلك مش ناوي على حاجة، ما في
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
4: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
5: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
4: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
5: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
4: والإعداد؟
5: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
4: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
5: انجرح قلبك عتر.
4: يتضمن 4 أغاني من ألحان

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معه.
1: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
3: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
4: بريس وان بليز.
5: انا طالع على فلور زي.
4: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
5: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
6: ويلكم تو ذا فيوتشر.
4: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
5: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه انرجي.

0: في أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.